شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا.

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج، وهي 094-466-5080-094-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
4: حياك الله يا شيخ هشام.
3: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
4: الله بارك الله فيك، دي إن شاء الله موفق للخير
3: إن شاء الله. آمين وإياكم
4: والثبات لإخوتنا في غزة، لغزة لغزة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
3: آمين.
4: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخير من الشباب دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب، هي مهمة جدا يعني، بارك الله فيكم. والله نبو الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة، وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة وواردة إلا والله، خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى من الكلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى من الكلمة ما اشتكرها، خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية، كل شيء واضح وضوح الشمس يعني. وعلمانا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
3: آمين. نعم
4: نعم، فمشكور جدا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
3: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
4: مشكور.
3: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
4: الله فيك.
3: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب، إذن صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم، لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام. يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه، ولو صيم هذا اليوم وحده. وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صايمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد، ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
3: ماشي تفضلي.
5: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار نتاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
3: نعم.
5: 2000 دولار.
3: نعم.
5: والسؤال الثاني النوافل، بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
3: حكم النوافل في السفر.
5: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
3: ماشي.
5: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني
3: تسمعين الجواب إن شاء الله.
5: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة، أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف؟ الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني، ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة؟
3: أنت تسألي على الإقامة تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
5: أيوة نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
3: نعم تسمعين الجواب إن شاء الله.
5: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
3: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما ثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليطة.
6: حسام.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
6: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
3: وفيكم بارك الله، تفضل.
6: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
3: نعم.
6: سؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
3: نعم.
6: طبعا عندها خوش وقطع قارب باهي.
3: نعم.
6: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في واحدة بتبني واحدة فقيرة، عرفت؟
3: يعني هو الحوش،
6: هي طبعا اخوتها مش يبيعوا الحوش،
3: الحوش هو ارث،
6: وخواتها الاخرى بيبيعوا.
3: طيب،
6: ايوه، حوش ورثة طبعا، لم الاب متوفين لما فترة،
3: الاخوة لا يريدون البيع،
6: ما يبوش يبيعوا، ما فيها اثنين تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
3: من ساكن فيه المنزل الان؟
6: لا، هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
3: ايوه تمام، باي، هذا السؤال الاول.
6: ايوه، السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاه، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
3: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
6: ايوه، دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث، انا تو طبعا اصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
3: طيب، ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
6: واكد لي على نبي توجيه يا شيخ عصام، بالله كثره الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث، هذين الثلاثه في مشاكل كثيره في ليبيا يا شيخ عصام.
3: صحيح، ربنا يفرج على
6: الله، هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث، لو ما يخلاش حوش منهم.
3: تمام، ان شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. ابو احمد من بنغازي. نعم يا ابا احمد.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
7: يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس الذبح، ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
3: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
7: ايه
3: يعني انت ذبحت خروف.
7: ايه جاء عليها الدم.
3: ايه تمام.
7: هل يجوز ام لا يا شيخ؟
3: ماشي، تسمع، عندك سؤال آخر؟
7: بارك الله. لا، بارك الله فيك، شكرا يا شيخ.
3: لا، وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله، شكرا. نعم، طيب، إذن صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه، هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات، المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة، ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
3: وإياكم جميعا إن شاء الله
8: ويطول في عمرك
3: على طاعته. تفضل.
8: شيخنا أنا عندي سؤال.
3: نعم.
8: أنا أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
3: نعم.
8: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
3: نعم.
8: سبقتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
3: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
8: لا، أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
3: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
8: وهو كذلك يا شيخنا.
3: تمام.
8: الإمام بعد بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى، فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تم الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
3: باهي نسألك، لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله.
8: قالوا سبحان الله، لكن هو ما سمعش، ما اعتقد ما سمعش، مو مكمل هو.
3: باي كويس. باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
8: ايه، يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها دركت
3: الخامسة. لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه، كيف هو بعد الرابعه ينود لخامسه؟ انت بتكون عرفته.
8: هو اخطا الامام.
3: انا عارف الامام اخطا، أنت لما تبعت تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
8: أعلم أنه قام لخامسة.
3: أي، وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
8: وهو كذلك شيخنا.
3: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
9: السلام عليكم شيخ، كيف
3: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
9: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار. أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بوفاها لشركات التأمين.
3: نعم.
9: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين، في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو يبي يفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
3: بارك الله فيك. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
10: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
10: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
3: أنت وكل علماء
10: الأصحاب إن شاء الله ربي يحفظكم
3: وإياكم جميعا.
10: شيخنا صابر بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
3: إيه
10: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
10: ثلاثة حزلهن جد. باي عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان، طبعا جمعنا من السجن.
3: نعم.
10: ويعني وزاد قال انتم تصلوا، انتم قالوا تصلوا لمكة، تسجدوا لمكة، واحنا قالوا نصلوا قبلتنا الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
3: هذا قالها السجان. هو
10: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي، قال انتم تصلوا، انتم قال قبلتكم الكعبة واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلوا الفاتيكان من اليوم. قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا، توقف الصلاة الى الابد بهذا اللفظ قال. يعني لكن موقفه هذا بالله
3: صار هو يعني
10: هو قدمها الى الله سبحانه وتعالى. الله يعني حكم الله فيه
3: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه.
10: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا، يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر يعني.
3: ماشي تسمع الجواب. حاضر يا حش ان شاء الله باذن الله جميعا. طيب اذا على بركه الله نجيب الان على الاسئله. خلينا نجيب على اسئله المتصلين ثم ان بقي لدينا وقت نجيب على باقي اسئله الصفحه ان شاء الله. هذا الاخ يونس من مصراته بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة وأن يغفر لنا أخطاءنا وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. وبارك الله في الأخ يونس. الأخت أنس من بنغازي لديها 4 أسئلة. السؤال الأول قالت: ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال عن 2000 دولار، طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب: الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة تراو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أختم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول: ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي: إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر؟ أقول لك: لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا: حتى من عليه فوائد وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال زوجتي ورثت بيتا عن أهلها هي وشركاؤها في الميراث، قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين علي بوهم حوش مثلا، زي هذا ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره. يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، احنا بنقعد وناخذ الميراث، تباهي الأخت هذه تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكثر سعر بيشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بيشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بل لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة والله أكثر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور، قال صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة. باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور، قال أكبر 3 مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان. فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال: ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي نعم ومحموله ومكانه، إما واجب مع الذكر والقدرة وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبس بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول: قالني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقالني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قالني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له: يا خالد، هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال: أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهياً، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له: إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينود للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة: الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم. الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع. فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعت حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا؟ حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد. ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد، صلاتك صحيحة. تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة، صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم. هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخد في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منه ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله راحت عليك 75، ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10، إذن هو دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي وفي بعض منها فروع منها تكافلي وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتوا منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان، والعياذ بالله هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوت ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام و بانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وقلة زادي وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أكبر معاصي أبدا مشي. لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية. العزم هو، ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه ينضح، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله. تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا. لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله. ما تخاف ما تخاف، احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران. لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ يجب أن ينوي تخلع نفسك عن المعصية، حيث مش ممكن

الكاذبين. توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم بس فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية بيتكلموا بالملايين. معزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم. لو جيبون الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدامه قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لأيكم. إكي لم يتوب توبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت. هذا شهر رمضان وعادت الله الدم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة. حسرة عمري 70 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس والله، شددت عليهم في الحساب في الشك. ما تنفع ترى، تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك يشبكوا فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة. مجرد ما كما قلت تفتح في الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك ما عادش نجم تصرف إلا التلت. وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون و 300 يهدي مين؟ لا لا ما يمس، لا لا لا ما زال عند أمر ما زال كلام. إيش مالك لما ربي أعطاك التلت في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك أنهم ثلاثة الأتلات؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر، كل شيء أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهم ربك يدير وصية يدير صدقة جارية يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حنون كده أجرة تلتلاف، هلبة تلتلاف للفقراء والمشاعر بكي هلبة. نعم هل بيكون يدخلوا عليه تلتلاف؟ هل من ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لابد. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعدة تسمعها من الخطيب، من الوعظ، من خاتم الشارع.

تسمع منها موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: إذا شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، لأن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه، الآن قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احنا نتركوا الامر للدين والامر للاخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب انه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا، لأن ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع اثنين ثلاثة يموتوا راهو. وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا، لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
0: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
1: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى خمسة قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدامنا احنا واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور. وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس، لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك ثلاثة أربعة ماتوا خمسة ماتوا ثلاثة أربعة ماتوا خمسة ماتوا، هذا كل ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر، وإما عدم إعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية، وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال تجاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل، لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه، يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء، فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
0: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفوا ان الاولى ان يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لان قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس. فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه يتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
6: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقوله إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ده، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وانما عمل مثلا مكتبي او الكمبيوتر او يعني كيف ما نقولوا ريسبشن ولا وغيره، نقولوا ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير الثيف الاول والله اعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يسأل عن هل اذا كان يشك ان عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
7: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلمين أقل من ذكر علمين من هو اللي بيبني دين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ. حتى فلوس واسع. اكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
0: السؤال الاول شيخ نسال عليه مكان صندوق الزكاة.
1: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
0: تقريبا تبع بوسليم.
1: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
8: حتى أجنبية، يعني
1: حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
8: تسمع بي يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
8: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهيه تربح
1: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينه واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
0: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
1: آمين يا رب.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب إحنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
9: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
10: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
3: هذا من الجائز، ما في شيء باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له الرجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
10: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
3: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه الله هذا طيب، ما جابه الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
10: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: ما حكم لبس الإكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية أحكام الزكاة وأنواعها وشروطها، وعرفنا من تصح منه الزكاة ومن لا تصح منه وما يتعلق بذلك من أحكام، ناسب أن نبين في حلقة اليوم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص حكم الأضحية، حيث قال سنة. فالأضحية طبعا عندنا فيها قولان في المذهب، لكن القول المشهور أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها واجبة، وهو الأرجح. ومما استدل به لمشهور المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة أو أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، فقالوا الواجب لا يعبر عليه بالإرادة، فلو كان واجبا لما كان هو تحت رغبته وتحت إرادة المكلف. فلهذا هذا مما يدل على أنها سنة مؤكدة. سنة لحر، طبعا الحر مقابل الرقيق، يعني الرقيق في وقتنا لا يكاد يوجد أو نسمع به، فلهذا الرقيق ليست واجبة عليه. فالرقيق يعني كما قيل، يقول الفقهاء: العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، لأنه لا يملك ملكا تاما، فقالوا لا تسن في حقه، وإنما تسن في حق الحر. غير الحاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب عليه لكونه متمتعا أو لكونه يعني فرط أو أنقص بعض الواجبات فوجب عليه الهدي. فالمهم الحاج يجب عليه أو يسن في حقه الهدي. سنة لحر غير حاج وفقير. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يجد قوت عامه، أو الذي يعني كما ذكر البشار في نظمه قال: سنة لحر غير حاج بمناء، أضحية لغير إجحاف عنه، يعني لا تجحف به، الذي تجحف به إذا يستدين من أجلها أو إذا فعلها يستطيع الآن، لكن سيجد عنة وصعوبة يعني ترهقه، فهذا لا تسن في حقه. إذن تسن في حق القادر عليها. سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. قال: حتى اليتيم، اليتيم إذا كان له مال عنده ميراث، وطبعا من المطالب بها؟ المطالب بها الولي، ولي هذا اليتيم، أو حتى المجنون يعني هو غير مكلف. قالوا: نعم تسن في حقه إذا كان له مال، والمطالب بها من هو وليه. ضحية هذه يعني هي نائب فعل، اللي هي سنة ضحية لحر وكذا. وهنا يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه لأمرين في الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستغلي ثمنها مهما بلغ، 3000، 4000، 5000، 10000 أيا ما كان، طالما أنت مقتدر ولا تجحف بك فهذه قربان، أو هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل،
0: ما يبخلش
1: لا يبخل، لا يبخل، وسيرجع إليك. هو ضيافة، يعني أنت في هذه الأيام في ضيافة الرحمن، قربان تتقرب به إلى الله، كما جاء في الحديث: لك بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذا فضل عظيم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن يعني تقع من الأرض، تقع بمكان من الله، يعني كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي تكملة حديث عائشة قالت فلتطب أنفسكم بها أو كلاما هذا معناه. فالشاهد ينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستهزئ بهذه الشعيرة وبهذه الأضحية، وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليتذكر أنها قربان يتقرب بها إلى الله، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع من الأرض، فلتطب نفسه بها ولا يستغلي ثمنها. هذا جانب. والجانب الآخر، من كان غير مقتدر عليها لا تسن في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وينبغي أيضا الانتباه إلى مسألة الإخلاص، هذه ليست عادة، يعني البعض تجده مقتدر عليها ويقول أنا لولا نظرا لغلائها وكذا، يقول لولا الأطفال والصغار وكذا أنا ما نديرهاش مرة واحدة، يعني وكأنه نسي من ذهنه أو غاب عن ذهنه أنها قربان يتقرب به إلى الله قبل أن تكون هي يعني زردة وكذا لنفسه ولأهله وللصغار والغيرة. فليستحضر هذا الجانب اللي هو جانب العبادة والإخلاص فيها، الإخلاص فيها. فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتسمية الأثمان والتباهي بها وأنا اشتريتها بكذا بأربعة وبخمسة وبعشرة وبغيرة، هذا ليس ما ينبغي الإخلاص فيها واستحضار أنها عبادة. والحمد لله يعني هي فضل من الله، إن زي ما يقولوا احنا عبادة وزرادة، يعني انت بتتزرج فيها وبتاكلها انت واهلك، وفي ذات الوقت يعني هي قربان الى الله، فلنتذكر هذا الامر جيدا. نعم شيخ،
0: بارك الله فيك شيخنا. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى حكم الأضحية شرع في بيان ما تكون منه الأضحية والاعمار وفي بيان الاعمار المجزئة منها. فقال من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة.
1: نعم، الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والماعز والبقر والإبل، وعندنا شروط لابد أن تكون بالغة السن، يعني ما تجيش تأخذ حوار ولا قعود تذبحه، وإن كان هو الحوار ولا القعود ولا غيره أغلى بعشرات المرات، أو ما نقولش أغلى بكثير من الخروف مثلا، لكن مع هذا ما يجزيش، لأن الخروف مثلا يجزئ فيه الجذع، وبالمقابل الأصل فيه من أنه ثني يعني أكمل عام، لكن جيف الإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة ولو بيوم، وبالنسبة للبقر أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا هو الثني من البقر. وفي الماعز أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو الشهر. وبالنسبة للضأن، وهذه حتين انتبهوا لها يا شيخ، الضأن الأصل فيه أنه هو الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأصل حتى في الضأن أنه نذبح الثني، والثني من الضأن كم؟ قالوا أكمل 1 سنة ودخل في 1 سنة ولو في بدايتها، هذا الأصل، هذا يجزي بلا خلاف. طيب واللي أقل من ذلك؟ قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واختلفوا في تحديد الجذع من الضأن، فعندنا قول بأنه 10 أشهر الجذع من الضأن، يعني لا تجزئ أقل من 10، والقول الآخر أنها 8 أشهر فيجزئ ما بلغ 8 ولا يجزئ ما كان أقل، وأقل الأقوال اللي هو 6 أشهر فلا يجزئ ما دونها. فأنت إذا كنت ميسورا وباستطاعتك أن تأخذ الثني من الضأن فلا تضحي بأقل منه، لأنك أنت بتدخل في مسألة ماذا؟ خلاف. نعم تو الخلاف يعني على أشده في 6، الخلاف فيها كبير، الخلاف أقل في 8 أشهر ويقل الخلاف في 10 أشهر. وإذا أنت يعني ضحيت باثنين اللي هو كمل 1 سنة خلاص أنت خرجت من الخلاف، تجزئ بلا خلاف.
0: وهل شيخ الضأن كالمعز يعني لازم يكون دخول بين في 1 سنة؟
1: لا،
0: أو يكفي حتى الدخول بيوم يعني
1: بالنسبة للضأن ولو في بدايتها الدخول. نعم. المعز هي التي ينبغي أن يكون دخولا بينا. نعم. والضأن بالإضافة إلى أنه يعني الدخول هذا مش يبدأ تنيه، لكن احنا عندنا يجزئ حتى الجذع بالنسبة للضأن.
0: نعم.
1: لكن المعز لا يجزئ الجذع. نعم. بالنسبة للمعز. وقد أشار البشار رحمة الله عليه في نظمه إلى هذا وقال: وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وأربع وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. وقلنا راهو بالنسبة للبقر يعني أكملت ثلاث سنين ودخلت ولو بيوم في السنة الرابعة، وهذه هي المسنة. يعني العجل ما يجزيش، العجل في البقر ما يجزيش. ونجول مثلا للإبل، والإبل طبعا عندنا بنت لبون وعندنا أو بنت مخاض وبنت لبون والحقة والجذع وكذا، التي تجزي هي الثني. وأمتى يكسر سنونها أو أمتى يبدل هو بالنسبة للإبل؟ قالوا تبدل لما تكمل خمس سنين وتدخل في السادسة، فهذه هي التي تجزئ في الإبل. فالقعود الحوار غيره ما يجزيش في الإبل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية فقال: من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، فلا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها، وتحرى فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام.
1: نعم، بالنسبة للوقت يا شيخ، لا خلاف بين أهل العلم المالكية وغيرهم أنها لا تجزئ الأضحية قبل الصلاة وقبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع.
0: إن أول شيخنا،
1: إن أول ما نبدأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إن أول ما نبدأ مصر على نبدأ هذه الله. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. فإذا الذبح قبل الصلاة وقبل الخطبتين هذه لا تجزي. طيب، وشرط عندنا في مذهبنا هو الإمام، وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، وينبغي أن ننتبه إليه وألا نخالف، لأنك أنت بتدير أضحية بتقدم شعيرة، ينبغي أن تكون يعني هذه الشعيرة صحيحة على مذهبنا وعلى على مذهب سائر أهل العلم. هي دائما قلنا العبادة عندما تريد أن تؤدي عبادة، حبذا لو استطعت أن تؤدي عبادة لا تكون باطلة على جميع مذهب أهل العلم فهو أولى وأبرأ للذمة. فعندنا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يعني زادوا على الاشتراط أن الذبح يعني يكون
0: بعد الصلاة،
1: بعد الصلاة وبعد الخطبتين أيضا يكون بعد ذبح الإمام. ومما استدلوا به على ذلك حديث بشير بن يسار أن أبا بردة رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم يعني بشير بن يسار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى، وهذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. فهذا مما استدلوا به، واستدلوا بأدلة أخرى. فالشاهد في الكلام ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، ولهذا سيأتينا يا شيخ في المندوبات قالوا يندب بل يتأكد الندب في حق الإمام، هي يندب في حق الجميع إبرازها للمصلى ونحرها في أو ذبحها في المصلى الأضحية، لكن يتأكد الندب في حق الإمام. قالوا لماذا؟ لأي اللي يعني حتى يتأكد الناس أن الإمام قد ذبح، فيرجعون إلى بيوتهم وهم مطمئنين أن الإمام ذبح فيذبحون. طيب، وإلا كان هو ما يبيش يستصحبها، وهذا قلنا مكروه في حق الإمام إنما يستصحبهاش لصعوبة الأمر أو كذا ولبعد مسافته وغيره، مثلا لم يستطع استصحابها أو إبرازها للمصلى ليذبحها هناك، فهذا يبين للناس يقول لهم مثلا تو الآن هي الساعة السابعة والنصف، يقول لهم أعطوني ساعة ساعة ونصف وأذبحوا عندكم لذا نكون أنا ذبحت في هالظرف هذا إن شاء الله. فهذا ينبغي التبين له. ولهذا يعني شوف أنت طبعا هذا بداية الوقت، ويستمر الوقت يعني أول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد إلى غروب شمس آخر يوم، هذا الوقت كاملا. وسيأتي أفضله وكذا سنبينه في حينه عندما يذكره المصنف. لكن الآن الذي نريد أن ننبه إليه، هنا المصنف قال فلا تجزئ إن سبقه، يعني لو أن يذبحت قبل ما يذبح الإمام اللي خطب بينا وصلى بينا ما تجزئ، لا تجزئ به، قال إلا إذا لم يبرزها وتحرى، يعني إمامنا لم يبرز أضحيته إلى المصلى. فأنا تحريت رجعت للبيت واستنيت، قلت يلا نستنى ساعة حتى يكون الإمام في هذا الوقت يكون قد ذبح. لو تحريت وبعد ذلك بعد أن ذبحت تبين لي أنه لم يذبح أجزأتني، قالوا إلا إذا لم يبرزها للمصلى، يعني إمامي لم يبرزها للمصلى اللي خطب بينا وصلى بينا لم يبرزها، وأنا تحريت انتظرت قليلا أعطيته ساعة ساعة ونصف وذبحت وبعدها تبين أنه لم يذبح فقد أجزأتني أضحيتي لأنه لم يبرزها وأنا تحريت الاثنين هما. وقال فإن توانى بلا عذر انتظر قدر الذبح، يعني لو هو الإمام تأخر ما ذبحش، يعني ننتظر قدر الذبح نعطيه ساعة أو شيء من هذا القبيل ونذبح ولا يضيرني حتى هو لم يذبح. قال وله فلقرب الزوال، وإن توانى تأخر عن الذبح ننتظر نستنوه لين يذبح، حصل له عذر ما مقدرش يذبح الإمام. قال حبذا مندوب مش واجب هنا، وإلا فالواجب انتظاره بقدر الذبح، والمندوب انتظاره إلى الزوال إلى قرب الزوال،

0: يعني حتى لا أفوت أفضلية الوقت. قال ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، يعني إذا كان شخص في فلات من الأرض في البادية غيره
1: مكان نائي بعيد
0: قالوا هذا يتحرى، والحمد لله مع وسائل التواصل الآن موجودة يعني باستطاعته أن ينظروا التوقيت والساعة وغيره يتحرى ذبح أقرب إمام له يعني بقربه في السكن وكذا فيذبح بعده. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفضل في الضحايا فقال والأفضل الضأن فالمعز فالبقر فالإبل والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن، والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
0: جميل، هنا يا شيخ تحدث عن الأفضل، مش لو قلنا احنا بهيمة الأنعام أربعة اللي
1: نعم.
0: ضأن ومعز وبقر
1: وإبل,
0: وإبل.
1: نعم.
0: أيها أفضل؟ طبعا هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، وفي مذهبنا قالوا الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، وفي مذهبنا أيضا قالوا في الهدايا الأفضل البدنة يعني الإبل أولا ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك المعز ثم الضأن، هذا الترتيب اللي هو عكس الترتيب الأضحية في الهدايا. وعند جمهور أهل العلم غير المالكية الترتيب الذي في الهدايا هو نفسه في الأفضلية هو نفسه في الأضحية. طيب لماذا نحن خالفنا هذا؟ قالوا دليلنا في ذلك أن المراعى في الأضحية هو طيب اللحم لا كثرته، في الهدي المراعى كثرة اللحم ليسد رمق أكثر ناس يعني وأطعم القانع والمعتر وكذا والبائس والفقير، فهذا المطلوب في الهدي، لكن المطلوب في الأضحية هو طيب اللحم. الأمر الآخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومقامه وهو في محل التشريع ما كان ليترك الأفضل إلى غيره، يقال لا قد لا يكون عنده. النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 بدنة يعني 100 من الإبل، النحر هو منها ما يقارب 60 والباقي وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحرها وكذا، فهذا أمر معلوم. ولكن في الأضاحي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش أو بالضأن، فهذا دليل على أفضليته. أيضا كما جاء في كتب التفسير أن قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هو كان كبش، وقيل أنه كان من الجنة وكذا. المهم يعني هذا فدى الله به نبيه إسماعيل، لو كانت الناقة أفضل أو الإبل لقدمها ربنا عز وجل في أن يفدي بها نبيه، ولكن لما كانت الضأن أفضل لهذا قدمة. طبعا هم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، إلى نهاية الحديث. فقالوا لو كان دليل على أفضلية الإبل وكذا بدأ بها، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لكن كما ذكرنا قلنا هذا يعني في في في الهدايا وكذا نعم، لكن أما في الأضاحي فما ذكرناه من أدلة المالكية هي ترجح ما اختاروه في ذلك. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن.
0: نعم إذن من كل نوع من هذه الأنواع على ترتيبها الضأن، الذكر في الضأن أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصي، وقد أشار البشار رحمة الله عليه إلى ذلك في نظمه بقوله أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. فإذن مقدم الذكر على الأنثى في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، ومقدم الفحل على الخصي. ومسألة الفحل والخصي يعني مقطوع الخصيتين هذه حصلت لأن في الأعوام الماضية يستوردون من يعني من دولة السودان، وهم يعني يخصون في الخرفان اللي يجيبوا فيه من غادي، فتسأل الناس هل تجزئ هي ما فيهاش بس، لكن لما نشوف الأفضلية هل مقطوع الخصيتين أفضل أو غير مقطوعها أفضل؟ قالوا نشوفوا إن كان متماثلين

0: في السمن وفي الحجم وكده والوزن. نقول الفحل أولى من الخصي، وإن كان غير متمثلين بأن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل. نعم، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله والذكر والفحل، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي. قال اللهم إلا إن لم يكن الخصي أسمن، يعني إن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل.
1: قال والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
0: نعم، هذا من المندوبات أن يجمع المضحي في أضحيته يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. لو أكلها كلها وما تصدقش ما فيش بأس، هي مجزية، لكن هو فاته المندوب، فاته الأفضل، فاته الأجر. كذلك لو تصدق بها كلها فاته الأجر ولم يأكل منها شيء، فات بعض الأجر لأن لم يأكل منها، لأن يعني ربنا عز وجل قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأخرجه مالك ومسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أول الأمر، ثم بعد ذلك قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا، فقال فكلوها فكلوا وادخروا. فالشاهد في الكلام هنا على سبيل الندب، وعند علمائنا يعني وإن كان بعض أهل العلم حدد قال بالثلث مثلا، هي نقول 30 كيلو يأكل 10 ويهدي 10 ويتصدق ب10، لكن عند علمائنا من غير حد، يعني مثلا هي قلنا 30 كيلو توزن أو كذا، لو أنت كليت 20 كيلو أهديت 5 وتصدقت ب5 حسن، أنت تكون تحصلت على المندوب في هذه الحالة، والصدقة تكون للفقير والمحتاج وكذا، والهدية هي تكون لقريب، يعني ما يفعله يعني عرف سائد في بعض المناطق عندنا، الكتف مثلا تأخذه الزوجة يعني عندما تذهب إلى أهلها ترفعه معها وكذا، هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية. إذن حبذا أن تجمع من غير تحديد بين أكل وصدقة وهدية. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأفضل في الضحايا، ذكر أفضل أيام الذبح فقال واليوم الأول فأول الثاني فأول الثالث فآخر الثاني.
0: نعم، نقدر نقسمها يا شيخ إلى 6 يعني مراتب. هي المرتبة الأولى أفضل وقت هو بعد ذبح الإمام إلى الزوال،
1: إلى الظهر،
0: إلى الظهر يعني. نعم، إلى أذان الظهر، هذا رقم 1 أفضل وقت، يليه من الظهر إلى الغروب في اليوم الأول قاعدين.
1: نعم،
0: الذي يليه المرتبة الثالثة من طلوع فجر اليوم الثاني إلى الزوال، إلى الظهر أيضا. المرتبة الرابعة وهنا اللي نبغى نركز عليها هي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. المرتبة الخامسة نرجع لليوم الثاني من أذان الظهر إلى الغروب. فأنا مثلا نبي نضحي وجي اليوم الثاني والآن أذن الظهر في اليوم الثاني، قالوا حبذا أنك تأخرها لبداية اليوم الثالث فهو أفضل من اليوم الثاني، أفضل من آخر اليوم الثاني، فهمنا؟
1: نعم.
0: فهذا هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة والأخيرة اللي هي من أذان الظهر اليوم الثالث إلى الغروب، وطبعا سيأتي في شروط الصحة لا تجزئ عندنا في الليل، لابد أن تكون في النهار ليذكر اسم الله في أيام معلومات، واليوم قالوا لا يشمل يعني
1: الليل
0: وإنما النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند الكلام على شروط صحة الأضحية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطها النهار بطلوع الفجر في غير الأول، وإسلام ذابحها، والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح، وإن أكثر من سبعة إن قرب له وأنفق عليه ولو تبرعا إن سكن معه، فتسقط عن المشرك. تفضل شيخ.
1: نعم، شوف يا شيخ، عندنا أربع شروط، يعني شروط صحة، وطبعا إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. يعني إذا لم توجد هذه الشروط، إذا كان الذبح في الليل لا تجزئ، مثلا هذا الشرط الأول من شروط الصحة. طبعا قال النهار بطلوع الفجر في غير الأول، يعني اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الغروب، واليوم الثالث من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن اليوم الأول سبق أن عندنا شرط آخر
0: اللي هو الصلاة والخطبة وذبح الإمام،
1: وذبح الإمام لغير الإمام. طب بالنسبة للإمام نفسه الصلاة والخطبة فقط، لكن بالنسبة للمأمومين الصلاة والخطبة، ويضاف إلى ذلك أيضا ذبح الإمام. نعم. والشرط الذي يليه هو إسلام ذابحها. طبعا ذبيحة الكتاب قلنا يعني يجوز أكلها، الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا إذا لم يكن ممن يستحل الميتة كما ذكرنا من شروط، وإذا لم يغب بها، يعني ما غابش عنا قدام نذبحها. لكن في الأضحية ما تجزينيش كأضحية، أنا عندي أضحية ووكلت شخص يهودي أو نصراني بذبحها، قالوا يجوز لي أن أكلها لأن ذبيحة كتابي ويجوز أكلها،
0: شات لحم يعني،
1: شات لحم ليست أضحية، لا تجزينك أضحية، لأن هذه عبادة ينبغي، هو سيأتينا في المندوبات أنه يندب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن استطاع، وإلا فيوكل غيره لا بأس. لكن لما بتوكل غيرك حتى تجزئك هذه الأضحية لابد توكل مسلم، لا توكل غير مسلم. نعم. والشرط الذي يليه وهو السلامة من الشرك أو الشرك، يعني الاشتراك، السلامة من الاشتراك إلا في الأجر، قال قبل الذبح وإن أكثر من سبعة. طبعا هنا الاشتراك، عندنا اشتراك في الأجر وعندنا اشتراك في الثمن. أما الاشتراك في الثمن فهو غير جائز في مذهبنا، وأجازه غير المالكية في البدنة وكذلك في البقرة. لا يجوز يكاد يكون باتفاق، لا يجوز الاشتراك بالثمن في الضأن والمعز، يعني الاشتراك حتى عند من قال به قال بجوازه
0: في الإبل والبقر.
1: نعم. نرجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاشتراك في الأجر أو الإشراك في الأجر. أنا عندي أضحية وأردت أن أشرك معي غيري في الأجر، قالوا لا بأس تستطيع ذلك، سبعة أكثر أقل ما فيش بأس، لكن بشروط. قالوا لابد يكون قريب، عنده قرابة لك بك، يعني هذا الذي ستشركه معك
0: يقرب لك،
1: يا إما يعني ابنك، أبوك، أمك، يعني أخوك، أختك، غيره له قرابة، أو زوجة أو كذا. إذن القرابة النسبية أو المصاهرة وغيره، إذن توجد قرابة. الشرط الثاني أنك أنت تكون تنفق عليه، سواء كان الإنفاق تنفق عليه إنفاق واجب عليك الإنفاق عليه، أو كان أنت متطوع بالإنفاق عليه، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يعني السكن في نفس الدار، في نفس البيت، لا يكون هو في مكان آخر. وهذه الشروط يا شيخ حتى يصح أن تشرك معك غيرك في الأجر، يعني الإنسان تو الآن عندنا الأب ولي الأمر في البيت يذبح ويقول عن فلان وعن أهل بيته، يدخلون معه لأنه ينفق عليهم نفقة واجبة، هذا أبناءه أو نفقة تطوع يعني، ويسكنون معه ويقربون له، فتجزئ تسقط يعني عن المشركين اللي شركهم معه، لا تسن في حق، لا يطالبون بها. تسقط السنية ولا يطالبون بفعلها. فقط هنا نلاحظ حاجة يا شيخ، أو ننبه إلى معلومة، وهي أن هذه الشروط تشترط، يعني السكن والقرابة والإنفاق وجوبا أو تطوعا، قالوا إذا أراد أن يدخلهم معه. أما إذا أراد أن يضحي عن أناس آخرين فقالوا لا يشترط هذه الشروط الثلاث، ولا يريد أن يدخل نفسه معهم، يضحي عن
0: ناس بيهدي لناس
1: نعم يعني لا هو بيذبح يقول هذه عن فلان وعن فلان من الناس أعلمهم لم يعلمهم أعطاهم لم يعطهم نتكلموا على الأجر نتكلموا على الأجر فهو يصل وإذا هذه الشروط تشترط الشروط الثلاثة اللي هي القرابة والسكن والإنفاق إذا أردت أن أشركهم معي أما إذا أردت أن أخصهم بأضحية فلا تشترط هذه الشروط وهذا كله نتكلم عن ما يتعلق بالاشتراك في الأجر حتى أما الاشتراك في الثمن لا يجزي عندنا
0: حتى وإن كان المشركين يعني ما فيش صلة قرابة بيناتهم يعني
1: إيه ما فيش بأس لا ما فيش بأس
0: وإن أكثر من سبعة يعني
1: لا بأس في الأجر
0: في الأجر
1: إيه لا بأس نعم والاشتراك في الثمن
0: إلا يدخل نفسه معهم
1: في مشهور المذهب لا يجوز عندنا
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العيوب المانعة من الإجزاء فقال والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية وبكم وبخر وصمم
1: وبكم ولا
0: وبكم هي صحيح وبكم وبخر وصمم وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها
1: نعم هذه العيوب يا شيخ تو الآن المصنف ذكر لنا 18 عيبا من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على 4 عيوب فقط في حديث البراء بن عازب الذي خرجه مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى في الأضاحي لما يجزيش في الأضاحي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجزئ المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عرضها والعجفاء التي لا تنقي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المريضة البين برضها البشم هذا هنا ذكر البشم البشم يعتبر مرض ومثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق بالقطيع البين ضلعها يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق على القطيع فهذه ما تجزيش من باب أولى كان هي يدها أو رجلها وغيرها مقطوعة من باب أولى فلهذا
0: يعني الجرب حتى هو مرض يعني والجنون مرض يعني
1: نعم نعم هو يعني هذه كلها إما مساوية لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإما هي أشد كما ذكر النبي ذكر العور العوراء البين عورها طيب العمياء من باب أولى أنها لا تجزي وتكلموا مثلا على البكم والصمم هذه حواس أخرى مضروبة قياسا على حاسة البصر يعني فلهذا نجد هذه العيوب لم تأتي من فراغ وإنما هي بالقياس على العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مساوية لها أو بعض العيوب هي أشد من العيوب التي صرح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عندما صرح صلى الله عليه وسلم بالعرجاء فقلنا مقطوعة الرجل من باب أولى اللي هي ما فيهاش رجل هذيك عرجاء يعني فيها رجل وتعرج عليها مكسورة أو كذا فهي المقطوعة الرجل من باب أولى أنها لا تجزي نعم
0: طيب شيخنا بالنسبة لي يبسط الضرع وذهاب ثلث الذنب ممكن توجيهها يعني
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل احنا من الأول يا شيخ فقط يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه العيوب نبدأ من الأول
0: قال العور
1: نعم العوراء وطبعا هنا العور يعني قالوا ولو كان نور العين لم يذهب بالكلية العوار معروف يعني ليس كالعمى العمى ما فيش ما تفرزش ما تشوفش في شيء لكن العوراء وإن كان باقي لكن طالما تخالفت عيونها مخالفات ويعني أو عين قاعدة تشوف بها والعين الأخرى ما تشوفش بها فهنا العوراء كان هو عور يسير أو حول يسير في العين هذا ما يضرش لكن إن كان كثيرا العور بأن عين مضروبة مرة واحدة مثلا
0: انطفأت
1: العين وعين أخرى قاعدة هذه عوراء يعني بعين واحدة فهذه لا تجزئ في الأضحية قال وفقد العيب الثاني فقد جزء غير الخصية ذكرنا في الخصية أنه يجزي ولكن فيما يتعلق بالأفضلية هل هو أفضل من الفحل أو أقل من الفحل على حسب إن كان أسمن من الفحل فهو أولى أفضل من الفحل وإلا فبعده عموما أسمن أقل هو يجزي الخصي يجزي وقالوا ما هنا نقص عضو من الأعضاء لماذا لم يقيسوه مثلا على العرج وكذا وهذا وعلى قطع عضو من الأعضاء لماذا قالوا هذا يجزي قطع الخصي، قالوا لأن في قطعها فائدة للحم وللسمن، وهذا أمر معروف يعني، حتى المربين الذين يقومون بهذا من أجل السمن ومن أجل يعني أن يكون لحمه أفضل يعني. طيب قال وفقد جزء غير خصية، قلنا فقد جزء اللي هو مثلا يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا أذن مقطوعة ولا الذنب مقطوع ولا غيره، وستأتي تفصيلها هذه، قال هذه كلها لا تجزي. نعم.
0: وبكمين؟
1: قال بالنسبة للبكم يعني اللي هي ما تصيحش مثلا، ما تصدرش في صوت نهائيا، تو فيها صوت ولكنها هادية وما تصيحش شيء آخر، لكن التي لا تستطيع أن تصيح لو حتى أرادت، فالبكماء هذه لا تجزئ في الأضحية. بعد قال وبخر وبكم وبخر، البخر هو نتن الفم لما تكون منتنة، عندها رائحة منتنة، وهذا بناء على مرض فيها، فهذه لا تجزئ أضحية.
0: البخر. هو البخر دليل على المرض يعني. نعم. داخلي. نعم
1: نعم نعم. والصمم الصمم اللي هي ما تسمعش، وهذه حاسة من الحواس، كما أن العوراء وكما أن العمياء ما تجزيش، كذلك اللي هي الصماء اللي هي ما تسمعش نهائيا، درت صوت ضربت جنبها درت كذا ما تسمعش، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وصمع، الصمع هو صغر الأذن اللي تبدأ أذنها سواء خلقة ولا غيرها صغيرة جدا، فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. قال وعجف، العجفاء، وهذه جاءت في الحديث نص على العجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا قيل لا مخ في عظامها، يعني حتى ترفعها تبدأ خفيفة وما فيهاش سمن ولا شيء، فهذه لا تجزئ في الأضحية، اللي تبدأ رقيقة جدا يعني ضعيفة هلبة، هذه هي العجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله وبتر، المقصود بالبتراء هي التي لا ذنب لها، ذيل يعني ما فيهاش، سواء كان خلقتان وإلا مقطوع منها، هذه لا تجزئ، هذه هي البتراء، سواء كان خلقة ما ما ما فيها لها لا ذنب لها أو لا ذيل لها أو قطع منها. وبالنسبة لكسر القرن، وهذا يوجد بكثرة من جراء النطح وغيره، قال وكسر قرن يدمي، فعندنا اللي هي كسر قرنها خروف ولا نعجة ولا غيره ولا عنز ولا اللي هو جدي، كسر قرنه ولكنه برأ ما معاش فيه دم يصب منه، هذا تجزي ما فيش باس، وإن كان الأفضل السلامة منه، لكن التي لا تجزي هو إذا كان الدم لا يزال يسيل، إذا كان الدم لا يزال يسيل من القرن فهذه لا تجزي. بعد ذلك قال ويبسي ضرع، طبعا المقصود مش إن ما فيهاش حليب طبعا أو ما فيهاش لبن، في بعض الأحايين يعني تكون حارز هي أو عشراء أو كذا ما يكونش فيها لبن، الشاء أو الناقة أو البقرة أو كذا، هذه تجزي، التي لا تجزي هي التي ضرعها فاسد لا ينتج اللبن. وبالنسبة عندنا احنا نقول الشقة مثلا اللي هي شق فيه حليب وشق لا، يعني أحد شقي ضرعها سليم والآخر غير سليم، طالما يعني ترضع به ولدها ويمكن يصير يعني منه كذا بهذا الشق، هذه تجزي. قالوا التي لا تجزي هي التي لا تنتج اللبن أو الحليب، يعني تقول ناقة أو شاء أو عنز أو بقرة يابس ضرعها وفاسد ولا ينتج في اللبن، فهذه لا تجزي أضحية. نعم.
0: حتى هي قياسا على المريضة يعني، أو نوع من أنواع المرض يعني.
1: مرض.
0: نعم. نوع من أنواع المرض يعني.
1: وبالتالي يعني أنا بنضحي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت بتقرب بها إلى الله عز وجل، تأخذ الحاجة الفاسدة، أنت لو في السوق وقالوا لك هذه ضرعها ما فاسد وضرع ما ما ما ما, ما تنتجش في اللبن، تشتريها أنت مش هتشتريها، ولو اشتريت ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا به، إلا كانك أنت خديتها بثمن بخس. نعم. فأنت لما تجي في جانب قربان تتقرب به إلى الله، تتقرب بشيء يعني فاسد مثل هذا، هذا لا ينبغي، فلهذا لا تجزئ يابسة الضرع في الأضحية. قال وذهاب ثلث ذنب، الذنب اللي هو الذيل، إن ذهب ثلثه فأكثر هذه لا تجزئ، أقل من الثلث تجزي، هذا بخلاف كما سيأتي
0: نفس الشيخ اللي نقول اللية يعني
1: إيه. نعم. في اللي يعبر فيها بالزايدة، بعض المناطق يقول لها زايدة، وفي اللي يقول اللية وباللغة العربية الإلية، ولا الذيل بالنسبة ما تشوف للإبل والبقر، ما تشوفش. نعم. أنت للضأن بس، فهمت؟
0: نعم.
1: إيه نعم. أو المعز كذلك، فنشوفه للذيل كم مسافته وكم يعني مقاسه،
0: كم طوله يعني، كم طوله. نعم.
1: إن كان الذي قطع منه أقل من الثلث هذه تجزي، الثلث فأكثر لا تجزئ أضحية. نعم.
0: قال وبين مرض.
1: نعم. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المريض البين مرضها، كان هو مجرد مرض يسير وهي قاعدة تأكل وتتحرك معاه وما فيش بأس، غيرك يعني خفف من نشاطها قليلا فهذه تجزي، لكن البين مرضها. وكما سيأتي طبعا هنا هذا وبين مرض، قال وبين مرض والجرب وبشم وجنون وعرج، يعني هذه كلها كان هو مجرد جرب يسير تجزئ معاه الأضحية، لكن يعني جرباء كلها ركبها الجرب وانت بتضحي بها ما تجزيكش أضحية. مريضة بين مرضها لا تجزي أضحية. بشم، البشم حيث هو درجات، في بشم يسير وكذا، وفي بشم لين قادر معاش تتحرك ولا تقدر توقف وكذا، هذا ما يجزيش مع لا تجزي معه أضحية.
0: شو المقصود بشق البشم؟ هو
1: البشم اللي هي امتلأت المعدة، امتلاء المعدة من التخمة أو امتلاء المعدة من العشب ولا غيره، فهذا ولا مثلا مش واخده على الالف، واخده على ترعى في الخضار هي، او ترعى في تاكل في التبن والحاجات هذه، ويجي يغيروا عليها يعطوها الفة ولا يكتروا لها خبزه ولا كذا، فهذه تمشي
0: تنتفخ البطن ما عادش تنفش.
1: ايه نعم، ايه تنتفخ البطن وكذا، وهو مرض يعني هذا يؤدي حتى الى الموت والتسمم وكذا ان لم يتدارك بالعلاج او يتدارك بالموس، فانت بتجي هي خلاص مبشومه ومنتهيه وبتجي بتقول هذه اضحيه. فلهذا هنا نصيحه يعني لمن انت لما بتاخد اضحية يوم ولا يومين انتبه شن تعطيها، واسأل شن كانوا يأكلوا فيها وقداش المقدار اللي يأكلوا فيها حتى ما تمشمش منك. وكم من واحد هذا يعني اشخاص اقارب وكذا صارت لهم من هذا الموضوع هذا، انت هي ليلة وفرقة صبح ولا ليلتين ولا غيره يومين عندك ويمشم منك ويموت وكذا، ولا معاش يجزيك اضحية. فلهذا ينتبه لهذا الامر ويسأل عنه اهل الاختصاص في هذا. مرة تتمشيها حتى بالتبن او بالقضب والحاجات اللي هي ما تديرش البشم، لكن تعطيها علفة ولا خبزة ولا غيره تمشم يعني الشاة، وبعتالي لا تجزيك، أو مرات تموت بكل معاش تلحق عليه. يسلم الله طبعا الأمر ويحفظ الله. قال وبشم وجنون وعرج، طبعا هذه كلها بين، غير البين مجزي، كان عرج يسير جنون يسير. الجنون اللي هي ما تميزش، وهذا مرض يعرفه الناس في سواء في الضأن ولا في المعز ولا في غيره، يعني اللي تبدأ مجنون معاش تميز حتى المشي في الاتجاه أو كذا، هذه يسمى جنون. كان هو جنون يسير تجزئ معه أضحية، جنون كثير لا تجزئ معه أضحية.
0: قال وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر.
1: نعم، لو فقد سن واحد معاش ندوروه، سواء حصل الضربة ولا نطحة ولا غيره انكسرت سن من سنونها تجزئ ما فيش بس، ولا لأجل إثغار يعني اللي تبدل، هذه تبدل تبدأ ثنية ورباع وغيره وسداس، يعني تبدل تطيح في الأسنان اللبنية وتدير في أسنان أخرى
0: دائما.
1: إيه نعم. قالوا هذا للإثغار أو لكبر سن، كان هي كبيرة لما تكبر بعد ما تبدأ جامعة تبدأ تطيح في سنونها، بقى بتكبر شوية بتبدأ حاكة ومش عارف إيش، والمهم تبدأ تطيح في السنون. كذلك إذا كانت كبيرة لكبر في السن وبدت تطيح في سنونها، يعني بعد ما جمعت، طبعا عندنا في البداية تطلع السنين اللي هي ثني وبعدها رباع وبعدها سداس وبعدها جامع، تطلع سنونها كل، وبعد يعني تكبر في السن تبدأ تطيح في السنون، فهذه اللي هي تبدأ تطيح في سنون حتى هو ما حتى طيحت سن سنين أكثر تجزئ في الأضحية. ما أنا أي هي أو أي الأضاحي التي لا تجزئ إذا كان انكسر منها السنان فأكثر، قلنا إحنا السن معاش ندوروه نسألوا عليه علاش، لو سن واحدة تجزئ أضحية، لو سنان فأكثر بنقولوا علاش طاحوا السنان هذا، كان لإثغار يعني تبديل السنون ما فيش بس
0: مجزئة.
1: إن كان السنان فأكثر من أجل كبر في السن كونها كبيرة مطيحة سنونها ما فيش بأس، لكن كان هي محصلة نطحة ولا ضربة ولا غيره طاحوا منها السنان فأكثر، فهذه لا
0: تجزي مرض ولا شيء.
1: لا نعم. تجزي لا تجزي. نعم.
0: قال وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، لاحظ الذنب يا شيخ أو الديل، قلنا الثلث إذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر ما تجزيش، لكن الـ الأذن ليست مثلها. قال أكثر من الثلث، يعني إذا كانت مقطوعة الثلث الأذن أو مشقوقة ثلث الأذن فأقل تجزي، أكثر من الثلث هو اللي يجزي، هو الذي لي يجزي، وهذا فرق بين الديل أو الذنب وبين الأذن. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من أفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، لا كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في أحياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث يقولها والله يعني ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
7: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشتري تات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
1: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني احنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول احنا سرق صاحب المكان، خذي منا 10,000 جنيه واهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
0: صحيح
1: مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
0: من سنوات،
1: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفه اسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوج بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
0: تربية بالقدوة يعني،
1: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
0: أيوة.
1: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
0: وهو أبردمته أمام الله
1: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM
3: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال، فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
4: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
3: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
3: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
3: نعم.
4: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف. والله أعلم.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، سؤال ورد عبر البرنامج، يسأل:

0: قالت: فإن نهايتها إلى الموت ثم الوقوف بين يدي الله عز وجل الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء. في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلا تستبدل اللذة الفانية في الدنيا بالنعيم المقيم في الآخرة. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وذكر منها الطلاق، فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت، لا تحركه العواطف. أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعر

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك. تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
1: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
1: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. فيقولون
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: وابوه والله جده شجر الهله خوفا ان يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لانسان مشجلين لحاجه باسمه وهو يعرفها انها ماهيش على وجه الملك، وانما هذه في حكم الوديعه، راه في حكم الوديعه، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعه ولا ارض، لان العله ما دام العله زالت عليه ان يبادر اذا كان ابوه حي يردها باسم ابوه، واذا كان هو ابوه متوفى يدير اقرار بانه هو لابوه والله باسم الورثه جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في اشكال. فهذه مشكله، لان اذا المتنازل اذا كان هو اراد به نقل الملكيه حقيقه يبدا هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضيه اخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفتره، يعني اللي عنده اكثر من حوش ياخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الاراضي انها تصادر منهم وغيره، فابدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الابناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي الا امانات ودائع. هذه تشبه انسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد اخر، قال لك يا فلان انت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
1: أمانة نعم.
0: نهار يقول لها صاحب رد لفلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة. لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري. الوديعة.
1: نعم.
0: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
1: نعم.
0: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: أي
0: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده في حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية، لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
4: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك.

0: بإذن الله تعالى. ولو كان ثبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، قالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى ظن منهم أنها مزدلفة.
3: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
2: نعم.
3: يعني ما نسموه نزول يعني
2: أطلع.
3: ولو كان قليلا،
2: نعم.
3: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
2: نعم.
3: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
2: نعم.
3: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا منى فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: الحمد لله الذي جعل التاريخ عبرة والأيام دولة والقصص نورا يهدي القلوب إلى الحق، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نستضيء بصفحات مشرقة من سير الأنبياء ومواقف الصحابة وأحداث الأمة، لنستلهم منها بإذن الله الثبات والصبر واليقين. إخوتي الأعزاء، ها نحن اليوم نقف في أولى محطاتنا، شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي حرم الله فيه القتال وجعله أول الأشهر الحرم وأول أشهر العام، شهر جعل للسلام والعبادة وللتقرب من الله عز وجل. ففي هذا الشهر يوم عاشوراء الذي أمرنا رسولنا الحبيب بصيامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمعون الأكارم، سنبدأ بإذن الله رحلة أحداث هذه الحلقة من يوم عاشوراء. لماذا هو يوم مقدس؟ ولماذا أمرنا بصوم؟ ففي يوم من الأيام، في لوح من ألواح التاريخ، يقف موسى عليه السلام شامخا حاملا رسالة التوحيد في وجه أعظم طاغية عرفته البشرية، فرعون، الذي قال لقومه متجبرا:
1: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: بل لم يكتفي بهذا فقط، بل استعبد بني إسرائيل فأصبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى بعث الله موسى بعصاه وكلماته يحمل وعدا من السماء بالنصر والنجاة. فلما خرج عليه السلام بقومه في الليل وصلوا إلى البحر وكان العدو وراءهم، ارتفعت أصوات بني إسرائيل:
1: قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
0: لكن موسى قال مطمئنا:
1: قال كلا، إن معي ربي سيهدين.
0: فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا يابسة كأنها طرق بين جبال الماء، فسلك كل سبط طريقه حتى جاوزوا بسلام. وحين لحق بهم فرعون وجنوده عاد البحر كما كان، فغرقوا جميعا ونجا موسى وقومه برحمة من الله.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
0: وقد ثبت أيها الكرام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا تنبيه مهم، فإن بعض الروايات تذكر أن فرعون نجا بجسده حيا، لكن المحققين بيّنوا أن الثابت أنه غرق وهلك، كما قال الله عز وجل:

أي نجى جسده ميتا ليكون عبرة للأمم التي تليه، ولكن للأسف هل من معتبر؟ أما عن الحدث الثاني أيها المستمعون الأعزاء، فسوف ننتقل من نور الأنبياء إلى صفحات السيرة النبوية. ففي عام من أعوام الدعوة بعد غزوة بني النضير، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من غطفان أعدت للهجوم على المدينة المنورة، فلم يتأخر وخرج بجيش قوامه 400 وقيل 700 في شهر الله المحرم في غزوة عرفت بذات الرقاع. سار الصحابة في مشقة عظيمة حتى تمزقت نعالهم، فلفوا أرجلهم بخرق من قماش، لهذا السبب سميت بغزوة ذات الرقاع. وعندما وصلوا نجدة تفرق الأعداء في الجبال، فكتب الله النصر للمسلمين بلا قتال. وفي تلك الغزوة شرعت صلاة الخوف، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفتين متعاقبتين حتى يبقى الصف الآخر مرابطا بالسلاح. ومن أروع المشاهد في هذه الغزوة ما حدث لعباد بن بشر رضي الله عنه،

0: خيول العز حين
1: حين كان يحرس مع عمار بن ياسر أصابه سهم وهو قائم يصلي، فثبت وأكمل صلاته حتى أيقظ صاحبه في مشهد يختصر معنى التضحية والصبر، كما وقعت حادثة الرجل الذي تسلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وأخذ سيفه مهددا إياه: من يمنعك مني؟ فقال النبي بثقة عظيمة: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأسلم ورجع إلى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس. إلى هنا أيها الكرام ننتهي من أحداث هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والسلام، شهر الله المحرم. فهكذا علمنا التاريخ أن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد، بل بتجديد العهد مع الله وباليقين والثبات في ساعة الشدة. وفي زماننا ما تزال غزة وفلسطين تذكرنا بسنن الله في الأمم، أن الطغاة مهما تجبروا فما لهم إلا الزوال، وأن وعد الله للمؤمنين حق. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واكتب لهم الفرج القريب والنصر المبين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. إلى أن نلقاكم أيها الكرام في الحلقة القادمة من عبق من التاريخ الهجري، مع محطة جديدة بإذن الله، وهو شهر صفر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن. كده هي تسرع المعتدة، يعني
2: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب، يعني ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة، كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة، يعني
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
1: نقاط
2: ما
1: تتحول لرصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي، يعني فبالك في هذه الألعاب، يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار، يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب، يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه، فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت. جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته، قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة

0: حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة، بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه. ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحكم، ماذا بينا ولا

0: كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هيك. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هيك، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله.
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة. يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني، الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
1: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم الـ كم الـ كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
4: أبو طهر
5: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
4: ربع جيجا يعني
5: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضه مجهولا، للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
3: الحكم؟ إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجس النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
8: هذه اشكالية، هي فاشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الافتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار او اليورو او كذا،
7: يتحقق
8: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبض بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبض بالدينار او بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
0: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
1: الخروج للعمل للمطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها تخرج للمحيط اللي معروف عندهم كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
0: نعم شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
9: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
10: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروطي شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وأن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، الاستفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كلها الخطط الشيطانية هذه، يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، متى ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، لا هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جنة ولا خطواتها، كل هؤلاء حذر منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راه احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راه يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راه دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فلنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع درية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا، فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، كل يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوسة الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسألة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أوش كان يتزوج، والثاني يقول يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول حتى أشرك، والثاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. فثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
2: وهمت
1: نعم قدرة الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكروا في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو منقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
2: ونجيب
1: يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
2: أنت يعني إجابة عن النظريات كلها،
1: كلها يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
2: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين لك
1: على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني منيط لعقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به، يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك، وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان وأن رأى أصل قرد يعني أو القرد زي ما يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأة بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فتلقح البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتق بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في 9 أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصابه وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
2: سبحان الله، شيخنا ينطبق قول الله تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
1: نعم وفيها نعم
2: أيوة نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
1: وفي أنفسكم
2: إعجاز الخلق هذا.
1: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها، مش الآن مجال لذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
2: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: نعم. طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجديه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة

0: وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية بعد زي ما ذكرنا فيها إخبار. طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية. ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وانعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد وسبب صعوده إلى الخير وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر. لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقول هذا عهد الله جل وعلا به إلى آدم. وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، وقال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: والآيات متشابهة أعتقد.
0: نعم لا تشابه.
1: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العرفة؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
1: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم. هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف يعني من

0: كما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها، ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر عليه قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا، يعني سورة قصة هود: استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله جل وعلا: وإلا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون دائما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة، يعني كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا، أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا ووسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: نعم،
0: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا أمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره يعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله، ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله، وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا المكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، يقول لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه، وراه هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراء يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم هذا هو الخطاب، يعني عندما نعم
1: شيخنا هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من القرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم له الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا هذا ما ذكرناه،
2: هذا كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات. ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضافته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم.
1: هذه جمعة الملائكة كلها. زاد التبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم، هذا ذكرناه فيما مضى يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما المذكور هو قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى اليوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته. يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون سبب لغويتهم وسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادة كمنهم المخلصين. يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء، وغير يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلم أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته. يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين. هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن العبادة كمنه المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق تأكيد. الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أنت أختر لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان وسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بيّن الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. وبينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أن هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ، بارك الله فيك شيخنا.
5: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
6: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا إن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
5: بارك الله فيك شيخنا.
6: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، إن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتهم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
5: بارك الله فيك شيخنا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: إذا نجيب شيخنا عن سؤال لدينا عبر رسائل الواتساب. يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
1: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات ب 15، يامات ب 20، يامات يوصلوا فيه لما يجي فتره يوم تلقاهم حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينه والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت. الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
0: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
1: إيه هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تتزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
2: نعم.
3: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول مش بناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي، ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة، هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
1: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من لماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذا بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هيك، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر هو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
2: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب. كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: ما ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي الحظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
6: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
5: نعم، بارك الله فيك شيخ.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئر؟

0: إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل،
1: وكيل
0: عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا

0: تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
1: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تاجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هيك بك موجود الشيخ، صح؟ يقول محمد، محمد
1: أي محمد اسم محمد،
0: محمد
1: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في برنامجكم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن من المتفق عليه بين المسلمين أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، تستقل بالتشريع وتستمد منها الأحكام كما تستمد من القرآن الكريم. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. في هذين الآيتين بين الله جل وعلا لكل مسلم ناصح لنفسه أن السنة النبوية تشرع الأحكام كما يشرع القرآن الكريم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به القرآن الكريم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن الله جل وعلا أوحى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نوعين من الوحي، الأول هو القرآن الكريم والثاني هو السنة النبوية. وقد ذكر أهل العلم أن للسنة النبوية أحوالا ثلاثة إلى جوار القرآن الكريم، ذكر أهل العلم أن للسنة النبوية أحوالا ثلاثة مع القرآن الكريم. أولى هذه الأحوال أن تجيء السنة النبوية مقررة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، يعني ترد الآية في كتاب الله جل وعلا ويرد نظيرها تماما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يأتي في السنة إنما هو تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن الكريم. نظير هذا القسم يقول أهل العلم قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية أمرنا الله جل وعلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء نظير هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الوارد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي نظير ما جاء في الآية تماما، ولهذا نقول عن هذا القسم من السنة النبوية إنها مقررة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، إذ كل ما في هذا الحديث من ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني إنما جاء نظيره ومثله في القرآن الكريم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي مبينة شارحة لما أجمل في القرآن الكريم، يعني يرد ذكر الأمر في القرآن الكريم مجملا مختصرا مبهما دون ذكر تفاصيله، فترد السنة النبوية بشرح وبيان وتفصيل هذا الحكم الذي ورد في القرآن الكريم. نظير هذا القسم أو مثاله الآية السابقة التي ذكرناها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو طلب من المسلم أن يؤدي الصلاة وأن يؤدي زكاة ماله وفقا لهذه الآية لما استطاع ذلك، لأنه سيتبادر إلى ذهنه أسئلة متعددة: ما هو المال الذي أزكيه؟ وأي أنواع المال التي أزكيها؟ وهل في كل مال مالي أزكيه ولو لم يبلغ نصابا؟ وإذا أردت أن أخرج الزكاة ما هو المقدار الذي أخرجه؟ كل هذه التفاصيل جاء ذكرها في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، من أراد أن يصلي أقيم الصلاة، كيف أن أصلي؟ كيف يعلم أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 وأن الصبح 2 فقط؟ كل ذلك جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أمر لكل مسلم ومسلمة قادرة على بلوغ بيت الله جل وعلا أن يقوم بفريضة الحج، لكن كيف نحج؟ كل ذلك أيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع أصحابه ثم قال: خذوا عني مناسككم، أي خذوا تفاصيل حجكم وطريقة حجكم عني، أي كل ما رأيتموني فعلته في هذا الموسم في الحج فعليكم أن تفعلوا مثله، وبذلك تكونوا قد أديتم فريضتكم. هذا هو القسم الثاني من أو الحال الثانية من أحوال السنة النبوية مع القرآن، أن تجيء شارحة مبينة ومفصلة لما أجمل وأبهم في القرآن الكريم. القسم الثالث من أحوال السنة النبوية مع القرآن الكريم أن ترد السنة النبوية بأحكام زائدة عما في القرآن الكريم، يعني أن تأتي السنة النبوية بأحكام لم يتطرق إليها القرآن الكريم. وكما ذكرنا سابقا إن السنة النبوية تستقل بالأحكام وتستقل بسن الأحكام كالقرآن تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كما يذكر أهل العلم أنهما وحيان، وحي متلو في القرآن ووحي غير متلو وهو السنة النبوية. ونظير أو مثال هذا القسم ما ذكره الله جل وعلا حين ذكر المحرمات من النساء، أي النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجهن، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الآية الكريمة نصت على ذكر المحرمات التي يحرم على الرجل أن يتزوجهن: الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فنهى الله في كتابه الكريم أن يجمع الرجل بين أختين في آن واحد، له أن يتزوج الواحدة فإذا طلقها أو توفيت له أن يتزوج بأختها، لكن أن يجمع بينهن فلا يجوز له ذلك بنص الآية. ولم تتعرض الآية ولا القرآن كاملا إلى ذكر الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، وقد جاءت السنة النبوية بتشريع حكم في هذا الأمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، وفي بعض الروايات: لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. يعني إذن إذا تزوجت امرأة فلا يحل لك أن تتزوج عليها خالتها أو عمتها، أو إن تزوجت أيضا امرأة فلا يحل لك أن تتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها. هذا القسم كما ذكرنا زائد عما جاء في القرآن الكريم. هذه الأحوال الثلاثة تؤكد أن للسنة النبوية، أن السنة النبوية أصلا عظيما في التشريع، تأتي تقرر ما جاء في القرآن الكريم وهذا لا زيادة فيه على ما في القرآن، تأتي شارحة ومفصلة، ولهذا يعبر أهل العلم أن السنة شارحة لما في القرآن، ولا يمكن لمسلم أن يكون مسلما حقا إلا إذا التزم ما في السنة النبوية، إذ هي المبينة المفصلة لما في القرآن الكريم. الحالة الثالثة وهي أنها تنفرد بأحكام خاصة لا ذكر لها في القرآن الكريم.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
5: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
7: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى والأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسويه انت اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الاخر في الصيام وهم يصيموا في الايام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقول ان هذه المرأة تقضي ما تستطيع, يعني احيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين او ثلاثة هذا افضل, لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب, ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع اربعة ولا المغرب مع اربعة مغارب, لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء او ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض, أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا.
0: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم, وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
8: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم, هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس, لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى, لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره, فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين, ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم, يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر, رب أشعث أغبر لا يؤبه له, يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر, حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا, هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم, يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ أنت أكثرهم أهلك, يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان, يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم, يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه, مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا, يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان, ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد, احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان, إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء, يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك, فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم، ويعني على درجاتهم، ومن وهن نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر، المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
6: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
8: نعم هو
6: هلك الناس،
8: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ، زي ما قلت لك يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ، أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
6: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل له وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء وباب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة وله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب بن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال لا والله على ما أذكر قال لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لي شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وأسبوعاً بعد أسبوع، ويوماً بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، حيش ولدات أمك شاد الرحم وانت في القبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها ذي الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس لخليس الفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القادة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي به البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الارض بس، ثمن الارض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا اذا احتاج اليه. اما اذا كان يعني لم يحتج اليه ما يجوزش والله يقول انا الدوله قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش ياخذه واعطته لي الدوله، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك ان تبقى فيه، ولا الاراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنال ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة.

0: عين الله.
1: كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين، يعني
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا، يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبله المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
3: حفظ
5: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لأن الجوازات معروف يعني العمل متاعهم يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك

0: ليست علامة عن معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس مادام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول، إحنا نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في دوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرسه في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير، ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم نتكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة الشرطة، يعني نفرح، مش نضيق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودايرة بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيه يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم، يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، من هم تعرض للقتل، من هم تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي احنا نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، ان في عملية البوابات المفروض ان من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من افراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن، هذه النصيحة لأخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه، هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 فارق من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين، والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لأخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة، يعني انتبهوا لها، يعني بس لان زي ما قلت لك يعني يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الورق فحص التامين الكذا الى اخره, هذا واجبه من ناحيه, لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدا طابور, وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن انا لما معي 3-4 من رجال الشرطه كان ندير بوابه مثلا خلاص السيارة اللي عندي على شبهه درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقيه حركه السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد, يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني. الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا يعني تدخل الطمأنينة في نفسي, مش العكس, خالية الدنيا خالية ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم, كل من قام يعني بواجبه له الشكر, وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا, يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا, الناس يعني كم في حالة الناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن, وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ باستقبال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن كيفية الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. قال: سمعت أن من أعظم أداب الدعاء وأسباب استجابته هو الثناء على الله جل وعلا، فكيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى، بصفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات الأرض، أنت قيم السماوات الأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت رب السماوات الأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت نور السماوات الأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أيضا هذا كل من أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثلا يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو يا ربي قول يا أمت يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء يقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. أيضا هذا سأل آخر يسأل، قال: شن هو الفرق بين القضاء والقدر؟ طبعا الفرق بين الدعاء والقدر فيه كلام لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن ما فيش فرق ما بينهم، هذا فريق من أهل العلم يرى أن ما فيش فرق بين القضاء والقدر، وكل واحد منهم هو بمعنى الآخر. ولما نطلق القضاء يعني يجيب معنى القدر، والقدر يجيب معنى القضاء، وما فيش دليل واضح من القرآن ولا من السنة يفصل في القضية يوضح يعني والشيء الثاني أن نستعمل فيهم في موضع آخر، كل واحد في موضع آخر، نقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، ونقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، وما فيش فرق ما بينهم. فبالتالي قالوا يعني ما فيش فرق ما بين القضاء وبين القدر، وما فيش فائدة أيضا من وراء هذا التفريق، لأن كل واحد منهم يطلق على الآخر. في من أهل العلم من يرى في فرق بين القضاء والقدر، ويقول يعني في فرق ما بينهم، لكن حتى هؤلاء الذين قالوا في فرق يعني ما فيش شيء واضح، يعني قوم لم يتفقوا على قول واحد. مثلا من أشهر الأقوال نقول أن القضاء اسم لما وقع، والشيء وما لم يقع بعد هو القدر. هذا أشهر الأقوال الذين قالوا هناك فرق بين القضاء والقدر، لكن زي ما قلنا الراجح أنه شنو، أنه ما فيش فرق بين القضاء والقدر. عندنا اتصال الآن، الأخ أحمد تفضل.
2: احنا الفاضل.
1: أي السلام عليكم ورحمة الله أخو أحمد، تفضل.
2: يوم كيف الحال؟
1: يوم مبارك يا أحمد، تفضل.
2: السؤال الله يخليك، سؤالي كالتالي. شخص كلفني بسؤال، هو صاحب شركة،
1: نعم،
2: ومقسمها جزئين، استيراد متكفل به هو وشريك آخر معه،
1: نعم،
2: والتوزيع المحلي أسند لهذه المهمة ولها بربحيتها ولها، لكن حسابات واحدة هي للولدة.
1: نعم، قطع اتصال الأخ أحمد، نعمل منه يعاود الاتصال من جديد. نرجع لإكمال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذه تسأل لبس الخاتم للمرأة. وقبل ما نبدأ بالجواب، فيه أن اتصال العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس، كيف حالك؟
3: مشكور، الله يبارك فيكم.
1: الله يسأل فيك. الله يحفظك ويبارك فيك.
3: عام مبارك، آمين. إن شاء الله عام مبارك
1: علينا، آمين آمين يا رب العالمين، آمين يا الله، آمين يا الله يا الله.
3: إحنا توادنا ديما بساكم الطيب، متابع ودروسكم الكويسة، صلى ربي يعملنا جعلنا معه والبناء للوطن جميعا إن شاء الله. والله هو ديما جديد القديم من اللسان، ذاك من اللسان تسأل الخطاب الترعية الموجود في الكيس وخيرا. نتمنى منك كلمة للخصبة السيئة اللي تفشت وعمت إلا ما رحم ربي. إن شاء الله ربي يسلم المسلمين في كل مكان، وتبدو تبدكم وبرك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين، آمين آمين آمين، إن شاء الله خير بإذن الله. الأخت هيام، تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحواج، ضيف الحواج. طبعا عرفت في أكثر من الخط اللي خط ولا أو يكون تحت الخط الأساسي، بعدين بحكم
1: أنت تبي حد الحاجبين بالضبط شنو هو يعني؟
4: الحاجبين شنو. والسؤال الثاني، هذا أنا من فترة بسيطة وأنا متوضّع، نكتشف إن هي هيك أسبوع عندي الدش متاعي جبت عليه نقطة صغيرة لزقة سريعة، فشو نحطها؟ هل يعتبر المتوسط يكون حضاته هذيك الفترة كلها ولا لا؟
1: أنت ما شفتيهاش هذه، وإلا شفتها وما حاولتيهاش يعني؟
4: ما شفتها يعني، صارها يعني كنت بالضبط ما احتجت بها في جلدة، وجاهدت يعني كين
1: بمقدار نملة
4: مثلا.
1: هي تحت الظفر.
4: نعم،
1: اللزقة هذه تحت الظفر موجودة ولا فوق؟
4: لا فوق الظفر على الحافة، يعني كان ممكن ينقص هو، فأنا ما ركزتش.
1: يعني انتم ما شفتيهاش يعني؟
4: ما ركزتش فعلا.
1: تمام تمام تمام، ان شاء الله. عندنا يعني الاخ احمد رجع معنا، تفضل اخوي احمد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: انا كنت بديت سؤال وانقطع الخط معنا.
1: اي انا اسمع فيك. بخصوص الشركه، انا
2: في شركه استيراد ومواد غذائيه، والاستيراد مختص به هو صاحب الشركه، يعني ولدها مخصص له التوزيع المحلي داخل البلد، وقايلنا بس بالنسبه للزكاه، وقت الزكاه هذه ما اطلع منها، انا هناخذ نفس الزكاه بالكامل ونحن نطلع زكاة، لكن حنسمد مهام توزيع زكاة لك ينفع لأبنى يعني. فالأبن قاعد بقينا هيك كأني قاعد جابي لزكامية من العاملين عليها، لكن طبعا مش معاملين عليها لأنه يبي قيمة، لكن قال لي قاعدت في ورطة بعملية توزيع زكاة، تعرف واجهت صعوبة في التقصي للوجوه اللي ذكرها القرآن الكريم. فكان لي بعض الأحيان يعني على أساس ما أظن أنه هو يحتاج زكاة، أعطينا زكاة تضح مش من أهل الزكاة. فقعد هو اللي خلاني سألت أنا أنت عند زكاة معطلة ما عادش أعطاها، لا يجوز أنا وقت الزكاة لازم تعطيها بالكامل. لاني لاني صعوبه، انا صعوبه جدا في عمليه التقصي والبحث عن من هو يحتاج الى هذه الزكاه. فهل يجوز مثلا التاخر والتراخي في عمليه توزيع الزكاه؟ لو قيمه قال لي قاعده مرصوده وعندي موجوده في بنتي، لكن امتى ما يتبين لي شخص انه في حاجه للزكاه على طول نعطيه. ويعني وحده منها كان فعلا كنت انا حلقه وصل في تقييم قيمه، يعني لما يكون ما يتبين له شخص يحتاج يعطيه، لكن انا قيمه اعلى قلت له زكاه خلاص اصبحت نائب الفقير يعني ما عادش تقدر تمسكها عندك. فشنو الفتوى بهذه؟ وشنو تنصح الشيء فيه؟ وشنو الحل اللي فيه؟
1: تمام تمام تمام باذن الله.
2: واضح السؤال شيخنا؟
1: تمام تمام باذن الله. واضح السؤال، واضح السؤال ان شاء الله. نعم، عندنا الاخ ابو الطاهر، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير يا شيخ، بارك حياك الله.
1: يومك طيب، يومك مبارك.
5: بارك الله فيك،
1: عملنا طيب يا شيخ. والله الحمد لله، بارك الله فيك.
5: شيخ عندي سؤال ترك أحد نفسه، لكن صار يترك ما أحضرت الخلطة حتى لهذا الصحة ما أحضرتها.
1: نعم.
5: وسؤال يهمني، نعرف أن نزول للسجود طريقة صحيحة من نزول للسجود.
1: ايه اللي هي؟
5: نستعمل القدمين او اليدين.
1: نعم نعم تمام تمام.
5: والسؤال الثاني شيخ، انه عند خلع السن يعني يصير التهاب في السن، يبدا الدم مستمر طول اليوم.
1: نعم.
5: الزنبور الذي حتى في الصلاه يبدا مثلا مجمع في البم، يعني صح الصلاه هيك ولا ضروري نفسه من جهه حاجه يفرغ فيها الدم هذا وانا نصلي؟
1: انت اثناء الصلاه هي مجمعه في الفم يعني الدم بتاع اللثه
5: يعني عشان يتجمع مرات لما تحط في الصلاه هيك تصلي تحس بتحس انه متجمع هيك مع الرياقه حساك
1: شاف دم اللثه اثناء الصلاه.
5: ايه يبدا متجمع حتى اثناء الصلاه خليه في فمه ودير منديل وطرقيت. انا هذا الشيء هذا مرتين يطول ما في شيء الحمد لله.
1: تمام تمام ان شاء الله. تمام تمام. عندنا الاخ عاشور، تفضل.
6: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي عاشور.
6: الله في ميزان حسناتك يا شيخنا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك اخوي عاشور، الله يسلمك. تفضل.
6: انا عندي سؤال يا شيخ، مرات نكون انا طالع باهي.
1: نعم.
6: ويتصل بيك مكن ابوك او اخوك او صديق يقول لك مكن جيب لي معك حاجه تنقول ب 20 25 دينار.
1: نعم
6: طبعا تبدا انا عندي البطاقه نشري هذيك الحاجه ما نشرطش عليها، نشريها الحاجه ونجيبها، نجيبها بطاقه، لكن نجيب اليوم نجيبها له هو يعطي فيه في نقدين، ما فيهاش ربا هذه ولا فيها ربا المعامله.
1: نفس المبلغ
6: طبعا نبدا نطالع عادي هيك يا رفض في السوق. يتصل بيك هذا صديق او اختك او اخوك يقول لك جيب لي حاجه ب 20 دينار ب 30 دينار، تبدا انا عندي البطاقه نشري بالبطاقه ونجيب له ذيك الحاجه وما نقولش مراتي خلصني حتى بعد ثلاث ايام، لكن يجيب لي فيها نقدي في الحكم الشرع فيها يعني.
1: وغير مشروطه بان كان بيحول لك تحويل تعطيه له عادي يعني. ما عندكش مشكله
6: عادي لما ما نقولش شيء ما ولا نقول حتى بعت فلوس. مرات بعد اسبوع اخي يقول لي انا تو خلصت او ما عنديش فلوس راه. مرات حتى ونجيب له الحاجه يقول لي تو نبعث له، مرات حتى مع الصغار ما يعطيكش فلوس، يقول بعد اسبوع 10 ايام مثلك يبعث لك ال 20 جنيه او ال 50 جنيه. لما لا شروط لا شيء.
1: تمام تمام ان شاء الله باذن الله. تمام
6: الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: عندنا اتصال اخر، عندنا الاخت انتصار، تفضلي.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أنا بنسألك يا شيخ.
1: إيه نعم تفضلي تفضلي.
7: أمي يوم 19/2 أبوي توفى الله يرحمه.
1: نعم.
7: قبل الظهر بعشر دقايق يعني نبي نعرف أنت أمي ترمي العدة يوم 19 محرم ساعة.
1: يعطيني اليوم بالضبط ما هو كم اليوم هذا؟ 19/2
7: يوم 19/2 أو اليوم صرنا خمين تم الظهر بعشر دقائق.
1: أو نحسبه لك هذا شوية بس. وأول يوم رمضان؟
7: إيه أول يوم رمضان قبل الظهر بعشر دقائق.
1: تقدر تراسينا بعدين شويه مش نحسب لك عندي تقويم او نحسبه لك بعد الحلقه الجزء الاول من الحلقه تو انتصر بيك ونقول لك اليوم اللي انتهى بالضبط يعني ان شاء الله. وانت في محرم لكن من متاكد من نهايه الشهر بس يعني هل هو نعم هل هو يوم 11 او يوم 12 انتصر بيك ان شاء الله في بعد الجزء الاول من الحلقه نقول لك اليوم اللي انتهى فيه بالضبط ان شاء الله. نعم نبدأ بالإجابة على الأسئلة للأخوة المتصلين. الحين ورود اتصالات أخرى عندنا. الأخت هيام سألت سؤالين. السؤال الأول سألت عن حدود الحاجبين ومسألة تنظيف الحاجبين والمكان اللي تبدأ فيه في تنظيف الحاجبين من أين يبدأ هذا المكان. طبعا الحاجب تبدأ نعرفه الحاجب شنو هو وعلى ضوءه نعرف شنو هو اللي فوق الحاجب واللي هو وتحته شنو وحدوده هو بالضبط. الحاجب هو الشعر اللي ينبت على العظم المستدير فوق العينين. في عظم واضح هذا فوق العينين واحد تحط يده فوق عينه يواضح في عظم. العظم هذا مستدير داخل نظام اقرب للدائره هكذا. وهذا العظم يسمون فيه الحجاج الناس او الحجاج اللي هو هذا العظم المطبق على وقبه العين هذا. فهذا هو عليه المنبت يسمى هذا شعر الحاجب. هذا من ناحية اللغوية. فبالتالي الشعر النابت على العظم هذا هو الممنوع إزالته للزينة. إذا كان طبعا مشين جدا ونحو ذلك يجوز إزالة الزيت هذا من باب إزالة العيب. لكن المحرم هو إزالته للزينة. فبالتالي اللي فوق منه واللي تحت منه يعني ما تحت يعني ما فوق يعني اللي هو الجبهة فوقه وتحته يعني نازل عن العظم هذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته. وكذلك ما بين الحاجبين يجوز إزالته. إذن لابد احنا نعرف الحد متاع الحاجب شنو. حد الحاجب هذا هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين. اللي فوق منه من الوجه نقدر نزيله. اللي تحت منه هذا من الوجه نقدر نزيله. ما بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين ونقدر نزيل الشعر ما بين الحاجبين. نعم. أيضا عندها سؤال آخر. الأخت سألت عن مسألة قالت يعني عندها لزقة سريعة هذه واكتشفت يعني في مكان يعني في مكان فيه. طبعا أصلا أن أي لمعة أي جزء جاف مش واصل للمياه بعد الصلاة هذه تعتبر طهارة صحيحة والصلاة يعني يجب إزالة هذا الحائل يعني ويجب أن يغسل ذلك العضو والوضوء من جديد ثم تعاد الصلاة. هذا هو الأصل. يعني إذا اكتشف الإنسان وجود أي حائل يعني وجود أي حائل يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة. وذلك ورد في حديث كثيرة من حديث عمر بن الخطاب اللي هو رجل أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. وفي بعض الألفاظ يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وإذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء فنقول لك يعني أنت إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين هنا يلزمك إعادة الصلاة من ذلك الوقت. وإن كنت يعني ما تعرفش وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين ف يعني صلاتك وضوءك الأخير صحيح لأنه ممكن يكون يعني في الأخير درت يعني جاك الأخير هذا ما تمشي حد عاود صلوات كثيرة لأنك ما تعرفش ما وقت كان إلا الوقت اللي تأكدت فيه في ذلك الوقت فتغسل العضو هذا ثم تصلي لأن الموالاة تسقط بالنسيان بذكر القدرة وانت كنت يعني لا تدري. فهذا امر يعني وبالنسبة من وجد حائلا ويعني بعد الوضوء، إذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون يعني طارئ بعد الوضوء فهنا أمتى نحمله أنه طارئ بعد الوضوء كما نص على ذلك علماء المالكي. والحائل اللي يمنع وصول الماء هذا لا يعفى عنه في المذهب ولو كان يسيرا. وفي بعض العلماء يعني تساهل في المسألة وقال يعني ممكن الشيء اليسير جدا اللي هو مثلا زي العجين وغيره إذا كان يسير جدا لا يظهر ونحو ذلك يتساهل في ذلك بعض أهل العلم، يعني إذا كان يسير جدا قدر الخيط من العجين، وهذا نص عليه بعض علماء المالكية، قالوا مثلا إذا كان قدر الخيط من العجين لا يصل الماء يعني لما تحته فصلى بذلك فهذا لا شيء عليه. فإذا كان أنت المكان هذا اللي ذكرتيه ويسير جدا يعني وزي الخيط يعني مثلا لا يصل الماء لما تحته وصلت بذلك في الصلاة الأولى كلها إن شاء الله صحيحة، وفي جديد يعني لو غسليه وتأكدي منه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وهنا فرقنا بين شيء يسير جدا وبين اللمعة اللي هي الواضحة كما ذكرنا. أيضا نجولي عندنا سؤال الأخ طار، قال النزول إلى السجود الهوي للسجود هل يكون باليدين أم بالركبتين؟ طبعا هذه مسألة من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، وعلماء المالكية يقولون بتقديم تقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين، وهذا القول هو مذهب المالكية في هذه المسألة، وهذه قول المالكية في هذه المسألة أرجح من قول الجمهور. وفيه ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حيث ابن حجر اللي استدل به الجمهور أنه هو كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فهذا حديث في إضعاف كما بين ذلك كثير من أهل العلم. فبالتالي القول الصحيح في هذه المسألة هو قول المالكية وقول يعني بعض أهل العلم الآخرين أن الهوي للسجود يكون بتقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين. الأخونا أبو الطاهر عنده سؤال آخر، قال عندما أصلي في الصلاة كيف وعندي يعني التهاب في اللثة ووجود بعض الدم في اللثة، يعني هل يعني خروج دم اللثة يعني ولا في أثناء الصلاة ولا يعني تجمع في الفم هل يبطل الصلاة ولا غيره؟ يعني هو دم اللثة بصفة عامة خروجها من قدس الوضوء، وكذلك للصلاة يعني لما يكون القليل يعني داخل الفم هذا ما يضرش، هذا معفون عنه. إن كان الدم يعني كثير جدا ونحو ذلك هذا يجب الخروج من الصلاة لتطهيره ثم إعادتها بعد ذلك. يعني في فرق بين الدم القليل اللي هو دم اللتة، وهذا دم اللتة في العادة هو دم يسير وهذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، هو ما هوش دم كثير ملأ الفم يعني نزل وملأ الفم وماشي معك في حياتك وعندك يعني موجود خصوصا لما أثناء الصلاة ولا كده، ودم يسير يعني ما يؤثرش على صحة الصلاة، فبالتالي ما تبتلعش الدم هذا عمدا. وفي نفس الوقت يعني إذا كان يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، أكمل الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، عندنا الأخ الصديق، تفضل.
8: أيوة
1: تفضل أخي الصديق.
8: عندي سؤال.
1: إيه نعم.
8: صلاة الفجر
1: نعم
8: لما واحد فوته.
1: إيه نعم.
8: أنا تصلي
1: تقصد رغيبة الفجر أنت يعني؟
8: رغيبة الفجر
1: تمام تمام. تبي أنت تقضي يعني أنت جيت صليت أنت فتاتك لأنك جيت صلاة الجامع جيت مصلي الصبح صليت معه ولا؟
8: رغيبة.
1: إيه فتاتك الرغيبة تمام.
8: صليها بعد
1: بعد الشروق، بعد الشروق الأفضل الأفضل. إيه نعم الأفضل انك تقضاها يعني بعد الشروق بعد حل النافله بعد ما يرتفع الشمس مقدار رمح تقضي هذه يعني تقضي رغيبه الفجر.
8: لو صليت يعني قبل الصبح بعدين صليت الصبح ايوه
1: انت فاتح نعم
8: باقي
1: الصبح. انت فاتتك الفجر والصبح، يعني انت استيقظت بعد طلوع الشمس يعني.
8: ايه
1: باي ما فيش باس، انا صليت الفجر وبعدين الصباح.
8: ايه
1: هذه ما فيهاش باس ان شاء الله، هذه فيها خلاف طبعا. مالك يقول صلي الصبح قبل؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يرى الصبح قبل وبعدين الفجر، لأن هذا بتبدأ بالفرض وهذا قول الأشهر عند المالكية. لكن
8: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم
8: سؤال ثاني، عندي البسملة هذه.
1: نعم
8: البسملة، هل ممكن واحد يقولها في كل سورة ولا؟
1: نعم قولها في كل صورة صلاة سرا، قولها في كل صورة، سواء في الفاتحة ولا بين الركعات بين الصور يعني. نعم إيه إن شاء الله، إن شاء الله ما فيها إشباث، إن شاء الله ما فيها إشباث على الصحيح، ما فيها إشباث إن شاء الله. إيه المفروض ولا في النافلة؟
8: بس ما فيها شيء،
1: ما فيها إشباث إن شاء الله.
8: نعم بارك الله فيك يا شيخ. الله
1: يحمدك. نعم هو اللق صديق عنده سؤالين يعني من التوضيح فقط. والسؤال الأول ظننت يسأل عن إذا إنسان جاء مثلا إلى المسجد ولم يصلي رغيبة الفجر ووجد الناس يصلون الصبح فصلى معهم الصبح بالفريضة، بيبدأ معهم بالفريضة، فمتى هل يقضي سنة الفجر ولا تسقط؟ هل نص فقهاء الملكية سنة الفجر اللي هي الرغيبة يقضاها بعد وقت حل النافلة، وهو وقت يعني لما يرتفع الشمس مقدار الرمح بعد الشروق كبر ربع ساعة، ونص علماء المكينة لا يقضى من الصلوات إلا الفرائض والفجر، يعني يقضي الفجر من يعني وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني الوقت هذا كله يعني مثلا نحن الفترة هذه نقوله من الستة وكذا إلى بعد الشروق إلى الزوال، يعني قبل الظهر، يعني هذا كله يقدر يقضي فيه الفجر. أما إذا كان يقصد أنه يعني لم يستيقظ يعني حتى طلعت الشمس وما صلاش يعني لا فجر ولا صلى الصبح، أيهما يبدأ؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف وبيناها كثيرا. من أهل العلم من يرى أن يقدم الفجر ثم الصبح، يعني نفس الترتيب العادي، وهذا قول بعض علماء المالكية، ومشهور في المذهب تقديم الصبح على الفجر، فلو بدأ بأيهما المسألة فها الأمر فها واسع وما فيهاش باس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لسؤال الأخ الصديق. نأتي إلى عندنا الأخ عاشور سأل سؤال، يعني نشري يتصل بي شخص يقول نشري بالبطاقة، يعني يتصل بي شخص يقول لي مثلا نشري جيب لي معك كذا بعشرين دينار اشتري لي كذا وكذا، قال نجيب له نشتري له الحشري هذا نشتري له بطاقتي، في الغالب أنا مرات حتى ما عنده كاش هو ولا كذا، فاشرى له هذا الشيء بعشرين دينار، ولما جي هذاك رد له كاش هكذا من غير شرط ما فيهاش باس، إذا كان من غير شرط وكذا ما فيهاش باس إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لم يولي فيها شرط ولو ضمني ولو عرفي وكذا، هذا المسألة لم يولي فيها قرض جرى نفع، زي ما مثلا في مسألة البطاقات وغيرها قلت أنا نسلفك 13,000 بالحوالة وبعدين انت ترد لي كاش، هذا واضح شرط ضمني اصلا ما سلفكش 13,000، لكن هذه المساله فيها اوسع، لان في الغالب ان ما يهمش الشخص مثل 20 هذا جاب له كذا ولا جاب له كذا، المساله ماهيش لم تكن مشروطه ولو عرفا، فالامر فيها واسع ان شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ احمد قال الوالده يعني وكله باخراج الزكاه، وكله باخراج الزكاه، ولكن إخراج للزكاة هذا تولد عنه تأخير بسبب أن يعني يتحرى عن المحتاجين ويتحرى عن الفقراء، وتكلم حتى عن مسألة العاملين عليها، قال إني ولد حتى من العاملين عليها وإلا لا لا، طبعا مش مقصود راه يعني بالعاملين بالزكاة هم العامل يعني في مسألة التبرعات ولا نحو ذلك، لا لا، هذه المسألة يصير شوية تساهل من الناس المسألة العاملين عليها، جاب الزكاة اللي نص عليه العلماء وداخل في قول الله جل وعلا والعاملين عليها هو من يكلف من الإمام بالخروج إلى الناس أماكنهم، و يعني بشي يقبض منهم الزكاة ويتكلف في ذلك الخروج، يمشي إلى مكان تجمع الماشية على المياه ويخرج للحقول وقت الحصاد. فهؤلاء إذا فعلوا ذلك يعطون سهما من الزكاة يقدرها بأجرة المثل، يقدر هذا الأمر بأجرة المثل. العلماء نصوا أن العامل عليه هو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا، ويأخذ في ذلك يعني على وجه الأجرة، والأجرة متاعته يعني بقدر عمله، وما فيش إيجارة يعني بجزء منه. لكن اللي يجلس في مكتبة ولا في بيته والناس هم اللي يجوه يعني يأتون إليه بزكاتهم، فهذا ما هوش يعني ساعين ولا عامل عليها. وخصوصا أن كثير من الموظفين يعني بعض الناس اللي هو الموظفين في الزكاة وغيره، هذا ما أصلا يأخذوا في مرتب من الدولة على هذا العمل، فما يجوزلهمش أن يأخذوا شيء من الزكاة لأنهم يأخذوا في مرتب من الدولة. فبالتالي الموظفين اللي يخدموا في الدولة زي المستشار القانوني ولا الموظفين ولا غير ذلك، هذا ما لهمش علاقة بمسألة العاملين عليها في الزكاة. هذا فقرة الأولى من سؤالها. المسألة الثانية، إذا أعطى يعني شخص زكاة بناء على الظاهر، يعني الظاهر أنه محتاج، ثم تبين له لاحقا أنه غير محتاج، فهذا يجزي عنه ولا يلزمه إعادة الزكاة إذا كان قد اجتهد في التحري ولم يكن يعني مقصرا ولا متساهلا. فبالتالي العلماء قالوا إذا اجتهد وتحرى، وهذا يعني بناء على الظاهر، ظاهر الشخص أنه ظاهر فقير ومحتاج ودفعه إليه بناء على ذلك، فالعمل صحيح وزكاة يعني صحيحة، لا يجب إعادتها ولا حرج عليه في ذلك. لكن لما يصير لتساهل في الدفع، يعني يعطى الإنسان المال من غير تأمل ومن غير سؤال، وتبين يعني أن غني هو، بعض الناس يعني مجرد ما يجي كذا يطلبوا فيها، بعض الناس سره هيك يعني مش طالب زكاة ولا غيره ويتساهلون في هذا، فهؤلاء لا يعني لا يجزي عنهم إخراج الزكاة. وبالتالي يجب أن نسأل ويجب أن نتحرى ولا نتساهل في هذه المسألة. المسألة التالية، هو قال يعني يتأخر فيها أحيانا لأنه يبي يسأل. الأصل، ولو بدنا نذكره للناس جميعا، الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها، ولا بد من المبادرة بدفعها للمستحقين، ولا يجوز أن تحبس عنهم، لأن هذا المال حق للفقراء، لا يجوز أن يحبس عنهم، ولا يجوز أن يمنعوا من الاندفاع بهذا المال. يعني الأحوال اللي هي مثلا يجوز تأخير فيها لعدم وجود مستحق، ولا مثلا غيبة، يعني تذكروا الفقهاء يعني غيبة المال وغير ذلك. لكن نشوفه بعض الناس في تساهل في هذا، يعني يقولك أنا منجيتش، لا تلقى، أنت لا تلقى، تسأل هتلقى. ولكن أنت راه بعض الناس ربما هو ماهوش يعني، هو زي ما ذكر صاحبك هذا، هو عنده عمل وعنده شركة وعنده كذا، ما هو مش حيسأل عنهم، مش حيفضي نفسه للسؤال عنهم. في ناس أنا أقول له، في ناس في جمعيات خيرية وفيها ناس مختصين بهذا الأمر، يمكن أن يوكلهم في خراج الزكاة. لما تشوف ناس ثقة موثق فيهم، سواء جمعيات خيرية أو ناس ثقة تعرفهم أنت، ودارين حتى يعني جداول وناس عندهم يعني يعطوا فيهم، هذا أولا يجوز أن توكلهم في خراج الزكاة، بدل ما تسأل أنت كل واحد تمسك إلى أن يتأخر موعد الزكاة ويصير فيها تأخير ونحو ذلك. الأصل رأي وجوب إخراجها فورا. يعني ما الحالات اللي نصوا الفقهاء في جواز تأخير الزكاة، أنت ما تدخلش فيهم، لأنك تقدر توكل في إخراج الزكاة وتقدر تسأل وتقدر والأمر موجود، يعني مش بالدرجة هذه. يعني اللي انت يعني بعض الناس مثلا بيشردوا عليك، يحتاج إلى رقم كبير وكذا، وناس صغير منهم تساهل في هذا. لكن راهو فيه بعض الناس يعني مختصين بهذا وهم سائلين وعندهم يعني قوائم بهذا، فهؤلاء يعني ما فيش بأس ان توكلهم في اخراج الزكاة، وهذا افضل ليك يعني وايسر ليك يعني، حتى وتبرأ ذمتك بذلك، هذا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد وسؤال عن الشركة اللي ذكر. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق، من ضمنها هذه سائلة سألت تسأل يعني قالت يعني يأتيها كثير من الخطاب يأتيها كثير من الخطاب، ولكن عند
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
10: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
12: الشيخ النفاتي موسى.
11: علم الشريعة
13: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

بالفقه يشرح. الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.

0: استقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شني يدخلك فيا، فهمتني؟

0: زوجها 5 سنوات ما عديش الصغار منها.
1: تمام تسبي.
0: والسؤال الثاني أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا. ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، را ربي اللي شاهد.
1: تمام بإذن الله تسمي
0: إيه إن شاء الله
1: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما نصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه يدخل جهنم، وهكذا من العبارات التي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شيء.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحها وتحاول توعظها ولعل يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أني والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن نحن بنخاطب المرأة هذه وفيه ممكن يسمعوا فينا من هو من يشبه القضية هذه، اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدامة ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عنده أطفال مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
1: نعم،
2: نقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش علاش تضحي، ما عندهاش أبناء، والله إني نقول لنصحها، لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه، يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجيه لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاءها رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال المرأة المسلمة، قالت لها تبي نتزوجه ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فإحنا نقولها كذلك، أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة، إذا كان استقام بها، هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة، أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلبي من الفراق، يمشي كل حد على حالة، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا

0: مشكلة حتى تضيع.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: أنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-56-80، الرقم الثاني 0494-466-56-81، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا، ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ، بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام، حرمه الدين زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله؟ كان في زواج محارم بش الدين بش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. نستقبل الاتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح. أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال. أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
2: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
2: هذا وقتي نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقالوا طيب يزيدها من الأستاذ عبد الحميد البي 500، قالت لا ميزانية وفلاس، وواحد ما اللي يأخذ 16,000 في البرلمان شو تقول عليهم؟ أنا سحب 8 صغير يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، أنا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم أبوك
0: إن شاء الله بإذن الله يا أخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيد الأستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالأفلاس الدولة مال البرلمان ياخذ 16,000 شو تقول عليهم؟ أنا 900 وثمانية صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش معاش نسكت نفنجيها
0: إن شاء الله،
2: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدولة وخرجت أجيال. هذا
0: يا أخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا على الموضوع تاني بإذن الله. أمة الله من بنغازي.
3: ألو.
0: أيوة نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
0: تفضلي.
3: السؤال الأول نسأل على $2,000 بتاعت المصدر، شو الحكم تاعهم يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد، يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرأ الصورة نلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة، يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافلة في الفرض؟ في النافلة
3: ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ، حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد، يعني ضروري نسجد ولا شل الحكم فيها يعني؟
0: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
0: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، جزاك الله عنك الخير.
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول: يا شيخ، زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه، نقاش حاد، وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف. الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف، أو إذا طلب منه أن يحلف، فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولد البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف، وسفيه، ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خاش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه، يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الأفاضل كلكم إن شاء الله، ربي إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق هذه، أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة، تخش مطلقة، تشرب مية مطلقة، تمشي ثلاثة، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه؟ يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة، تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كذا طلعت مع شتولي، لابد بتحقق غايتها. فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني نقول احنا زين نقول مسكة، يعني يحلف كل شيء بالطلاق، كل شيء بالطلاق، يمشي بالطلاق، يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع. صحيح. في بشرى شيخ والله حسب الإخوة اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين إن إن إن الجماعة الضمان شهر 7 هتبدأ زيادة بإذن الله، هذه حسب العهدة على الراوي والراجل واثق منه إنه قال بإذن الله شهر 7 حيزيد جماعة الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
0: بخير. بارك الله فيك يا أخ محمد، إياكم إن شاء الله. إذن هذا أيضا سائلة تقول: أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار، انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي بستة ألاف، نعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص، نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه الستة ألاف ونأخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك، غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقولي مثلا بخمس آلاف، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه الست آلاف ولا خمس آلاف وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال فيه شرط آخر، أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار، يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. ورأوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6,000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا شيخ نبي نسلك، أنا فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016. بعدين بعد مدة حب أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي، فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
5: أيوة.
0: بعدين
5: لما حب أنه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على بنت 12 سنة.
0: أنت على دمت
5: رجع ولا طلق؟
0: غير صبري، هو أنت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا، في طلاق، حصل طلاق.
0: حصل طلاق وبعدين ما رجعش؟
5: أيوة ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش.
0: معناها مش على دمتها خلاص؟
5: أيوة، أنا تولي 11-12 سنة. جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
0: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
5: أيوة، درتها في المحكمة ما حصلش، جات لي المحكمة رفضتها المحكمة.
0: ما عندكش إثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش، قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما أخذتش بشهودي.
0: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شن صار.
5: أنا شيخ باه، ما مين بنسرك حاجة،
0: ما تسلنيش في القضية هذه.
5: لو أنه لا سمح الله، هو الأعمار بإيد الله، لو أنه هو توفى أنجي نضبط عليه.
0: ما ما تسألنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيت للمحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة. لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
5: ما باش يجيه المحكمة، ما مشاش
0: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب لأمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
5: الأمر ما باش يجي.
0: خلاص أنا مش شغلنا هذا. إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة، ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ مفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم إنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة مع الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري تفضل.
6: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس، وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
6: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر ما هي السحر، مانيش عارف كيف يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدت معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق يعتبر حرام قاعد معي ما انا عرفت.
0: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
6: لا لا لا لا لا ما تلفظش، وهذا ما عادش عرفت يعني ديما مشاكل ابسط شيء نتكلم مني تقول تعيط هي نتكلم هي نعيط معها يعني ما عرفت كيف يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ يعني هل هو حرام ولا حلال ما عرفت يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع مش عارف سنين.
0: واضح ان شاء الله تسمع للتعليق يا اخ نوري
6: وانت طيب.
0: الاخت كريمة من طرابلس.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك تفضلي.
7: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لي واحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حنس الدلفتة هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم عرفت يعني يمشي من الصبح دي مروحهم تاع الواحد اثنين يعني شغلهم مجان.
0: إيه.
7: فلقيتها مدرسة واحدة دلتها لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
0: في المدرسة يعني.
7: في المدرسة لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
7: فقالت التليفوني كان مسكر لما جيت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إنها حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بهن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
7: ماشي شكرا بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات عشرة، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم، خلاص نقول لها يعني بعد 60 ما عادش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد شهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكم حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليتش تولية 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نضفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقول لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء جابوا صغار، وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات، لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله، يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هما بيزيدوه مرة 300 ولا 400؟
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية،

0: وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
0: باب المحرم. المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 23 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الأضحية وأحكامها من كتاب اختصار الشرح الصغير فقه المالكي لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب في الأضحية، حيث قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع، كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمي، وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة، وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلى وذبحها بيده. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر ما يندب في الأضحية بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بها من أحكام ومن شروط صحتها ووقتها وغير ذلك. فأول هذه المندوبات قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع كمرض خفيف. معنى العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية، ومنها المرض البين، وكذلك البشم البين، والعرج البين،
0: والجرب والجنون،
1: هذه كلها إذا كانت بينة، يعني ما ذكرناه كله بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمريض البين مرضها، يعني العرجاء البين ضلعها. فإذا لم تكن بين يجوز أنك تضحي بها، لكن حبذا أنها ولو كان الشيء خفيف، هذا المرض خفيف، أو هذا البشم خفيف، أو هذا الجرب خفيف، أو كذا، أو العرج خفيف، حبذا أن تأتي بالسليمة التي لا تعاني من مرض بين ولا غير بين، فهذا من باب الندب. وإلا فمن ضحى بشاة مريضة مرضا خفيفا تجزئه، لكنه يفوته شيء من الأجر، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلهذا حتى الأمراض اليسيرة التي تجزئ معها الأضحية من باب الندب ومن باب تمام الأجر، وإن كانت تجزئ معها فالأولى عدمها. نعم.
0: قال: وكسر قرن لا يدمي.
1: نعم، ذكرنا في كسر القرن، قلنا إما أن يكون يدمي فهي لا تجزئ معه من العيوب المانعة من الإجزاء، وإما أن يكون الكسر يعني قد برئ ولا يسيل منه دم، فهذا مجزئ معه. ومع ذلك المندوب أنها تكون كاملة القرن غير مكسورة القرن من باب الندب، وإلا فمكسورة القرن إذا كان لا يدمي مجزئ، لكن الأولى والأفضل والأكمل في الأجر أنها ما تكونش مكسورة القرن. نعم.
0: قال: وغير خرقاء وشرقاء مقابلة ومدابرة.
1: نعم، الخرقاء هو يعني ما فيها ما كان في أذنها خرق دائري، فهذه يعني تجزئ طبعا إن كان أقل من الثلث، لأن القطع في الأذن وكذا، والشق كذلك اللي هي الشرقاء هذه، إذا كان أقل من الثلث أو الثلث فأقل، لأن عندنا قلنا في فارق بين الذنب اللي هو الديل وبين الأذن، فالأذن العيب فيها إذا كان الثلث فأقل يجزي، وما أكثر من الثلث لا يجزي. والعيب القطع مثلا في الذنب أو في الذيل إذا كان الثلث فأكثر لا تجزي، أقل من الثلث يجزي. فهنا الخرق إذا هي اللي تكون فيها خرق في أذنها، وكانت هذا الخرق يعني ليس كثير بحيث أن ذهب بأكثر الأذن أو كذا، فهذا يجزئ معه الأضحية إذا كان الثلث فأقل، ولكن الأولى عدمه. وكذلك بالنسبة للشرقاء هي التي مشقوقة الأذن، مشقوقة الأذن. فهذه إذا كان الشق الثلث فأقل تجزي، لكن الأولى عدم هذا الشق. والمقابلة والمدابرة اللي هي فيها قطع في أذنها من الأمام بالنسبة للمقابلة من جهة الوجه، والمدابرة فيها قطع في الأذن من ليس من جهة الوجه وإنما من الخلف، ولم تحدث هذه القطع، يعني فيها قطع ولا زالت متصلة بالأذن. فهذه هي الشرق المقابلة والمدابرة، ويندب السلامة من هذه العيوب. نعم، ومع الإجزاء يعني تجزي من فعل من ضحى بها، ولكن الأولى ألا تكون بهذه الصفة. نعم.
0: قال عاطفا على المندوبات في الأضحية وسمنها.
1: نعم، من المندوبات في الأضحية أن تكون سمينة، وهذا قد مر معنا يعني حتى فيما يتعلق بالخصي، قلنا الأولى الفحل أولى من الخصي غير مقطوع الخصيتين. قالوا اللهم إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل فهو أولى، فلهذا هذا قربان نتقرب به إلى الله. فحبذا أن السمن هذه ميزة في أشياء أو في بهيمة الأنعام بصفة عامة، سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم، فمتى ما وجدت فيكون الأجر أفضل. نعم.
0: قال واستحسانها
1: أن تكون حسنة في نوعها، يعني مثلا الجي مثلا للأغنام مثلا للضأن تحديدا، تجد أسنان ودرجات وأنواع، فحبذا من النوع الأفضل. فهذا المقصود باستحسانها أن تكون حسنة في في في نوعها وفي جنسها. نعم.
0: قال وإبرازها للمصلى،
1: هذا مندوب ليس خاصا بالإمام، وإن كان يتأكد الندب في الإمام، حتى ذكروا أنه يكره للإمام ألا يبرزها، قلنا لأن من شروط صحة الذبح وإجزاء الأضحية عندنا في المذهب أن يكون ذبح الناس بعد ذبح الإمام، فحتى لا يحصل خلط في هذا الأمر وحتى لا يتقدم عليه أحد، إذا استصحبها للمصلى أولا فيه إظهار للشعيرة هو لما يستصحبها الإمام، وكذلك فيه إعلامهم بأنه قد ذبح، فيذبحون وهم يعني على تمام الراحة ومتأكدين أنه هو الإمام ذبح. لكن قلنا هذا مندوب متأكد في حق الإمام ومندوب في حق غير الإمام، لأن من باب إظهار الشعيرة، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندب في حق جميع المصلين، إذا استصحبها للمصلى وبيذبح هناك فهو أولى وفيه زيادة للأجر. نعم.
0: قال وذبحها بيده،
1: الأولى عدم التوكيل طالما هو يستطيع الذبح قادر، رجل كان أو امرأة، بل ولو صبيا مميزا، إذا كان يستطيع الذبح ما يعذبش الشاة وكان عليه له عليه قدرة، فالأولى أن يتولى بنفسه، لأن هذه عبادة وقربان يتقرب به إلى الله. وقلنا في التوكيل فلينتبه للتوكيل، يعني سيأتينا يعني لا يجوز، بل هذا ذكرناه في شروط الصحة، أنه لا يجوز أنك أنت توكل، وإن كان يجوز التوكيل توكل مسلم، لكن لا يجوز أن توكل كتابي، تؤكل كشاه لحم، لا تؤكل على أنها يعني أضحية ولا تجزئك كأضحية. ويضاف إلى هذا ذكر علماؤنا أنه يكره أن يوكل غير المصلي، لأن يعني ويكفي تارك الصلاة شرا، أن العلماء اختلفوا في تكفيره، أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، يعني ما فيش واحد قال إنها كويسة وحالة باهي، يعني إما كافر، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإما فاسق، وهذا أكثر أهل العلم يقولون إنه فاسق. ويعني أستحضر هنا ما ذكره عمر رضي الله عنه، نقل ذلك عنه مالك في الموطأ، قال أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها،
0: إن أهم
1: أمركم، أهم أمركم، إن أهم، أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمر أهم
0: إن أهم أمركم
1: خيرك، أهم أمركم،
0: إيه،
1: كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. صحيح. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وشاهد من الكلام هنا في مسألة التوكيل يا شيخ، إذن لا يجوز لي أن نوكل غير المسلم، ولا تجزيني كأضحية، وإنما هي شاة لحم لا بأس أن أكلها طالما هو كتابي. وتوكيل المسلم مكروه حتى المصلي، الأولى أني نتولاها بنفسي لو كنت أنا قادر، عجزت عنها أوكل من يصلي، لا أوكل من لا يصلي، وقلنا هذا كله لعظم شأن الصلاة عندنا في الإسلام. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على مكروهات الأضحية فقال: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت.
1: نعم، هذا ذكرنا في المستحبات أنه يستحب أن يتولها بنفسه، فلهذا لا يوكل غيره إلا إذا وجدت ضرورة أو وجدت حاجة أو عجز أو كذا، لا بأس أن يوكل، فإذا وكل من غير ضرورة فهذا مكروه وخلاف المندوب. نعم.
0: قال: وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. وفي أجنبي اعتاد قولا.
1: نعم، هذه المسألة، أنا لو وكلت شخص يا شيخ إذا مكروه أني نوكل غيري ما دامني قادر. طيب لو وكلت غيري تجزئني طالما أنا وكلته، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن اذبح عني وذبحت ما فيش بأس، لكن إن نويتها أنت يا شيخ عن نفسك، أنا قلت لك اذبح هذه الأضحية لي وأنت توليت نويت في نفسك أنك تذبحها لنفسك، قالوا تجزئني. وإن نوى الموكل أنه يذبحها
0: عن نفسه،
1: عن نفسه، هذا ما أشار إليه بقوله وأجزأت، وإن نوى عن نفسه يعني اللي وكلته أنت الوكيل، وإن نواها عن نفسه طالما أنا قلت له اذبح لي هذه الشاة أضحية أو هذه انحر لي هذه الجزور أو هذه الناقة أو كذا، فنحرها وقال بسم الله الله أكبر، ونوى في نفسه أن لي هو أضحية لي هو، قالوا تجزئني أنا لأنني اللي وكلته، هي هذه يعني الناقة لي أنا أو الأضحية هذه لي. وإن نوى عن نفسه بعد ذلك قال كذبح قريب اعتاده، يعني شيخ أنا معتاد عندي قريب أو أحد الجيران صديق لي يأتي دائما ويتولى هو ذبح الأضحية وما كلمتاش يعني العام هذا، ولكن بما أنه اعتاد جاء مباشرة ودخل للبيت وانحر من غير ما نقول له أني وكلتك وكذا، يعني لأنه اعتاد، قالوا كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، يعني لو كان هذا شخص بيناتنا فيه صلة بيننا وهو اعتاد يعني مش أول مرة يذبح لي، حتى ولو ما كلمتاش قلت له أذبح لي الأضحية وأذبحها تجزئني، هذا المقصود. إذن كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، لكن لو جاء شخص أجنبي يعني ما فيش قرابة به ولم يعتد أن يذبح لي، قالوا هذا لا ما تجزئش، لا تجزئني أضحية، ماشي شاة لحم ناكلها أنا لكن لا تجزئني أضحية، قال كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. لو شيخ عبد الرحمن اختلطت أضاحينا، أضحيتي ذبحتها أنت قلت بسم الله الله أكبر ونويتها عن نفسك ما وكلتكش يعني، وأضحيتك أخذت ذبحتها بالغلط بالخطأ ذبحتها بسم الله الله أكبر تقبل مني نويتها عن نفسي وعن أهل بيتي، هذه بالنسبة في حال الغلط لا تجزئ عن واحد منهما، لا أضحيتك تجزئك لأنني ذبحتها ونويتها عن نفسي ونويتهاش عليك وما وكلتنيش أنت، ولا الأضحيات التي ذبحتها أنت ونويتها عن نفسك وأنا ما وكلتكش تجزئك، فهذا ما عناه المصنف بقوله كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. قال وفي أجنبي اعتاده قولا، لو شخص ما عنديش به قرابة أجنبي عني لكن يذبح جزار كونها جزار مثلا وذبح لي العام اللي فات والعام اللي قبله وجاء العام هذا ما وكلتاش اذبح، إذن هو أجنبي لكنه اعتاد الذبح لي ما وكلتاش العام هذا، قالوا فيه قولا قول بالإجزاء وبعدمه. إذن
0: في فرق يعني بين القريب المعتاد والأجنبي المعتاد.
1: نعم نعم، القريب المعتاد هذا تجزئ ولو ما وكلتاش يعني العام هذا، لأن أمران القرابة والصلة والاعتياد، هذا نزلوه بمثابة التوكيل، وكأني وكلته العام هذا باي كويس. والأجنبي إما أن يعني يعني كان هو ما اعتاداش، هذا ما تجزيش قولا واحدا، لأن أجنبي ولم يعتده، ما فيش حاجة ننزلها منزلة التوكيل. وكذلك قلنا في حالة الغلط، لأن لا فيه اعتياد ولا فيه توكيل، فلا تجزئ عن واحد منهما. واللي فيها قولان اللي هي أجنبي، لأن هذا يعني تحصل فيه أحد السببين يقوم منهم من أنزله مقام التوكيل ومنهم من لم ينزله، لأن قلنا الأجنبي القريب الذي اعتاده هذا ينزل قولا واحدا، لكن الأجنبي الذي اعتاد الذبح لي هل ينزل هذا منزلة التوكيل أو لا ينزل؟ قولان في المذهب بالإجزاء وعدمه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في المكروهات: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما، وفي أجنبي اعتاد قولان. ثم قال: وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك.
1: نعم، علماؤنا قالوا هذا لأن لم يصحبه عمل، ليس عليه عمل ولم يصح عندهم، فقالوا لا يقال هذا، وإنما يقال طبعا كما ذكرنا بسم الله والله أكبر. وعندما ذكرنا في الذكاء قلنا واجب التسمية عند الذبح بصفة عامة، وعند الذكاء بصفة عامة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. والتسمية يعني تكون بأي ذكر لله، لو قلت الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أي شيء يجزي، خلاص أنت إذن سميت عليها هذه الأضحية أو هذه الشاة اللي بتذبحها أنت في خطي الأضحية، وخلاص توفر الواجب هنا. لكن حبذا من المندوب كما ذكر المصنف في الذكاء إن نقول بسم الله الله أكبر، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية.
0: يعني المكروه أن يقول اللهم منك وإليك، هذا مكروه.
1: نعم، هي سنأتي إليه. إذن يقول بسم الله والله أكبر، لو قال اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي ماشي يجزي، لكن أن يخصص هذا اللفظ اللي هو اللهم منك وإليك هذا لم يصح عند علمائنا، وعدوه من المكروهات، قالوا لم يصحبه عمل أهل المدينة فلم يقولوا به وعدوه من المكروهات. إذن تقول بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل عن فلان وعن أهل بيته، عني وعن أهل بيتي ماشي، لكن ما تقولش اللهم منك وإليك. نعم.
0: ثم قال: وشرب لبنها.
1: نعم، هذا من المكروهات، لأنك أنت هذا قربان تتقرب به إلى الله في اليوم اللي بتذبح فيه هذه الناقة أو هذه الشاة وكذا، تقعدش تحلب فيها، يعني من المكروهات، لو درت تجزيك أنت الأضحية، لكن قالوا الأولى عدمه. كذلك جز الصوف.
0: نعم، قال: وجز صوفها قبل الذبح وبيعه.
1: نعم، يعني من المكروه أنك أنت تجز الصوف بل تتقرب بها وهي كاملة، وبعد ذلك يعني تنتفع بهذا النطع أو هذا الإهاب، بتاخذ الصوف، المهم البيع. البيع طبعا بعد الأضحية لا يجوز. ما طبعا لماذا هو قالوا هنا مكروه فقط وبعد الذبح يبدأ محرم، ممنوع، ما يجوزش البيع، وأي أي جزء من أجزائها لا يجوز، لا نطع ولا غيره. يعني علاش؟ قالوا لأن الأضحية كما سيأتي تتعين بالذبح، يعني قبل الذبح حتى ننويها، يعني وضعتها في مكان مخصص ونعلب فيها نجهز فيها ونويها إنها أضحية، قالوا لا تتعين.
0: لو ما ضحاش ما له شيء يعني،
1: لو بعتها ماشي ودرت ولك، وحتى لو أصابها عيب ما تقولش أن لا هذه نواها خلاص يلا، لا ما تجزيكش، لابد من العيوب التي هي لا يجزي مع الأضحية، قالوا لا لابد تأتي بأخرى، وهذه سنأتي على تفصيلها وسيأتي عليها المصنف. المهم الذي أريده الآن يا شيخ يعني قوله وجز صوفها قبل الذبح وبيعه، هذا قبل الذبح مكروه وبيعها قبل الذبح مكروه، لكن بعد الذبح أنك تجز صوفها، انك تبيع صوفها ولا تبيع النطع ولا تبيع اي جزء منها ولا تعطي الجزار منها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
0: نعم. ثم قال: واطعام كافر منها.
1: نعم، لان هذه قربان الى الله يعني، لكن استثنى علماؤنا قالوا اللهم الا ان كان في عياله، يعني ان كان عنده مثلا سارح ولا عمال يخدموا عنده وهو ينفق عليهم وكذا ويوكل فيهم وغير مسلمين من أهل الكتاب، لا بأس أن يعطيهم من هذه الأضحية إذا كانوا، لأنه ينفق عليهم يعني وما فيش بأس، لكن تمشي أنت لأشخاص ليسوا في عيالك ولا تنفق عليهم ولا غيره، فلا يعني من المكروه هذا، لو فعلت هذا أمر مكروه، والحال إنه بغير مقابل، لكن كان بمقابل هذا ما يجوزش، قلنا البيع ما يجوزش. نعم.
0: ثم قال وفعلها عن ميت.
1: نعم، من المكروهات، وهذا يعني

0: شاه معينة، وقلنا ما تتعينش لا تتعين إلا بالذبح. ما تعينتش بتدخل بتكون ميرات راهي عنده أضحية أو أكثر من أضحية يعلف فيها ومديرها في مكان معين واخترمته المنية قبل الذبح، هذه ميراث راهي تدخل في الميراث وتقسم، لم تتعين. قالوا مع هذا يستحب للورثة أن تذبح عنه لأن هذا مجهزها، لكن بعد سنوات وكل سنة تأخذ. أنت لو أردت أن يصل الثواب إلى المتوفى فتصدق، خود شاء وتصدق بها، يعني وناس محتاجين لأضحية هنا أنت الصدقة، والصدقة تصل بلا خلاف. لكن أنك أنت تأخذ شاء ولا غيره من بهيمة الأنعام اللي يجوز أن تضحي بها وتقول هذه عن فلان أو عن فلانة من الميتين فهذا لا يجوز، يعني هو مكروه، لو درته مكروه خلاف الأول. نعم
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنع بيع شيء منها وإن سبق الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح المعيب جهلا.
0: نعم، سبق أن ذكرنا قلنا إحنا لما أنت بعد ما تذبحها خلاص هذه تعينت أضحية، والأضحية لا يجوز لك أن تعطي أجرة الجزار منها، تعطيه لحم، ولا يجوز لك أنك تبيع منها، ولا تبيع النطع ولا الرأس والرجلين ولا أي شيء منها، خلاص هذه أضحية ما عليك. يا إما بتأكلها كلها، يا إما بتتصدق بها كلها، يا إما بتهديها، يا إما أنك أنت بتجيب المندوب وتجمع بين هذه الثلاثة. كما ذكرنا من المندوبات في الأضحية أنه الجمع بين الثلاث اللي هي الأكل والتصدق والإهداء. طيب، قالوا المنع هذا حتى ولو كانت هي ما تجزيش، أنت جهلا ذبحت فيها عيب من العيوب التي لا تجزي، مقطوعة الذنب ما تحسبش أنت ضروري منها، هذا عيب من العيوب التي لا تجزي معها الأضحية، فذبحتها فقالوا لك راه هذه ما تجزيش. قلت ما دامها ما تجزيش يعني ما أنا بنبيعها بالكيلو لحم أو كذا، نقول لك لا ما تجوزش لأنك أنت تقربت بها إلى الله عز وجل. فهذا ما ذكره المصنف، يعني أو ذبح المعيبة جهلا، وقبل ذلك يعني
1: وإن سبق الإمام أو نعم تعيبت حال الذبح،
0: يعني ولو لم تجزئك كأضحية طالما أنت ذبحتها بنية الأضحية ما يجوزش بيعها، فمن باب أولى التي قد أجزأتك أضحية ما يجوز لكش أنك أنت تبيع منها شيء. نعم
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تتعين بالذبح.
0: نعم، يعني قبل الذبح لو تعيبت أصابها البشم ولا انكسر القرن ويدمي حاليا فيه دم، وإلا انكسرت رجلها بدت معيبة
1: تعورت عينها أو
0: عيب من العيوب التي لا تجزئ. نعم. وأنا ناويها أضحية لي شهر ولا شهرين نعلف فيها، ما نقولش لا أنا ما هو هذه ناويها ويلا خلاص بنذبحها كيف ما هي، لا ما تجزئ، لا تجزئ طالما حصل فيها عيب قبل الذبح. به الأمر الآخر اللي هو النذر يا شيخ، لو أنت ناذر لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بهذه الناقة أو بهذه البقرة، نذر هنا واجب الوفاء بالنذر. به لو تعيبت هذه البقرة التي نذرت أن أضحي بها أو هذه الناقة أو هذه الشاة التي سأضحي بها تعيبت، قالوا هنا ينبغي أن آخذ غيرها، لو لم تتعيب واجب علي أن نضحي بها ونوفي بالنذر، أما إن تعيبت فواجب علي أن نأخذ غيرها من يعني نأخذ أضحية ليست معيبة تجزئني كأضحية. واضح ولا في فرق بينهم؟ إذن النذر تتعين معه، تتعين معه بماذا؟ إذا بقيت سليمة، أما إذا لم تبقى سليمة فلا تتعين، وبالنسبة للذبح هذا تتعين به. وعندنا قول آخر في المذهب أنها تتعين بالنذر، يعني أنا لو نذرت مثل المثال السابق نذرت ناقة أضحي بها، قلت هذه سأضحي بها وفقئت عينها وكذا بدت عورة أو فقدت بصرة أو المهم من العيوب التي لا تجزئ معها كأضحية، قالوا لا بأس نذبحها طالما أنا نذرها وتجزيني كأضحية. هذا على القول بأنها تتعين بماذا؟ تتعين بالنذر، وإلا فالأشهر أنها لا تتعين إلا بالذبح.
1: بالذبح. نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد.

بلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح باب الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الأضحية في بيان العقيقة وما يتعلق بها من أحكام، فقال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
1: نعم،
0: تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحمن، لعلنا قبل ما نبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله يعني أذكر أو أقف على بعض النقاط، أحكام يعني لها علاقة بالمولود، منها ما هو من أخلاق يعني حذر منه الله عز وجل في كتابه، وهو من أخلاق أهل الجاهلية، اللي هو كراهية البنات وحب البنين عن البنات، وكل ذلك هو رزق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني إما في أناس ربك أعطاهم ذكور فقط، وفي اللي أعطاهم إناث فقط من البنات يعني، وفي اللي يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني مخلطين، يعطيه ذكور وإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفيه اللي ربك ما أعطاه شيء هذه، وهذه يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس في هذا. فمن أعطي ذكورا فقط فليحمد الله، غيرك لا يوجد عنده لا ذكور ولا إناث. من أعطي إناثا الحمد لله، هناك من لا عنده لا ذكور ولا إناث. من زوج له بين الاثنين فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. من لم يعطه الله فليحمد الله، فنعمه غير هذه كثيرة. يعني نلاحظ من لم يرزق الولد
0: تسخط
1: التسخط والجزع، وكأن هذا الشيء الوحيد. يا أخي، نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، عطيته إذا أعطى سرور، فإن سلب الذي أعطى أثابه، فأي النعمتين أعد فضلا وأحمد عند عقباها إيابة، أنعمته التي كانت سرورا أم الأخرى التي جلبت ثوابا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضل الله عظيم. لا نقصر نفسي يعني على الشيء هذا وأرى نفسي محروم، بالمقابل أنا عندي مئات الألاف بل ملايين من النعم التي ينبغي أن أحمد الله عليها. وأين يعني أين أنا غفلت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا أمر ومن الركن.
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
1: نعم، ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا أمر فيتنبه له. ويعني روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه إذا بشر ببنت قال: الأنبياء كانوا آباء بنات، وكذلك ورد فيهم ما قد علمت. يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يعني في مسألة إذن فلنحمد الله، من رزق هذه النعمة على أتمها فليحمد الله عليها، ومن رزق البعض فليحمد الله عليه، ومن لم يرزق فليحمد الله على كل حال. ويعني يتنبه لأمر خصوصا فيما يتعلق بالزراعة وكذا. طيب، لم يرزق ذرية بشكل طبيعي، بحمل طبيعي. الزراعة إذا كانت بضوابط وكانت عند يعني أطباء مسلمون ثقة بأن تكون البويضة من المرأة ويعني الماء من الرجل، فبها ونعمة. قد قال بجوائزه طائفة من أهل العلم، يعني إذا لم يحصل الحمل الطبيعي بأن يكون يعني الحمل عن طريق الحقن المجهري أو الطفل الأنابيب، ما يسمى بالطفل الأنابيب وغيره. لكن الإشكال أن يلجأ إليها من أجل تحديد النسل، لا ما عندي بنات أريد ولد أو بالعكس أو غيره، يلجأ لا، ينبغي ألا يتوسع في هذا الأمر. كشف عورات وغيره يعني من أجل ماذا؟ وأيضا ينتبه إلى يعني في اللي يدير في عمليات الزراعة وكذا في أوروبا وغيرها، هم ما يرعوش في الشهادة، البويضة من المرأة من زوجته ولا من غيرها، الماء من الزوج أو من غيره، فليتنبه إلى هذا الأمر وليكون في أضيق نطاق، بل الأولى في ذلك يعني من سلم أمره لله ورضي بما قسم له وأكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا يروى أن الحسن البصري رحمة الله عليه جاءه ولد وشكى إليه قلة الولد، فقال له استغفر الله، وآخر يشكو إليه القحط والجذب، فقال له استغفر الله، وآخر يشكو له الفقر، فقال له استغفر الله، وقال لم آتي بشيء من عندي واتلا قول الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في مسألة أخرى اللي هي شيخ ما يسمى بالجدول الصيني وكذا، راه هذا من الكهانة ومن التنجيم، ينبغي عدم اتباعه، لا هذا معلومات، لا لا لا ينبغي ولا يجوز، يعني هو تفصيلها الآن لا يحضرني، لكن عموما ما يسمى بالجدول الصيني واتباعه ومش عارفاش يعتبر من التكاهن وغيره ولا يجوز، هذا كله لتحديد النسل. يا أخي اتق الله وتذكر أن الله هو الرزاق، وهو يعني هذه الآية اللي يتلوها المسلم ويتدبرها، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا بعض المندوبات فيما يتعلق بالمولود، أول ما يولد المولود حبذا يعني الأذان في أذنه، أو أول ما يولد المهم يعني في عند ولادته، وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك من المندوبات التحنيك، يعني أن تمضغ تمرة أو رطبة وبعد ذلك توضع في فيه حتى يستطيع أن يبتلعها، يعني ما مقدرش هو ما لا يستطيع الأكل يعني وقاعد مولود جديد، لكن تمضغ هذه مضغا جيدا وتبدأ قبيل الماء أو كذا، فيتلمضها الصبي أو يأخذها، فهذا من السنة أيضا. والحديث في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بولد له مزيود يعني مولود، فسمه إبراهيم وأخذ تمرة وحنكه بها ودعا له بالبركة، وهذا أمر مطلوب ومن السنن والمندوبات، ويعني يستقصد من يرى فيه الخير وأهل الفضل والصلاح والمحافظة على الصلوات في المسجد وكذا حتى يفعل هذا. ويعني حتى الحسن البصري رحمة الله عليه يعني الذي يذكره البعض ويقول أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء وكان حكيما وعالما من علماء التابعين رحمة الله عليه، فعلوا به ذلك أيضا، وكانت أمه تأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره يحنكونه ويدعون له بالبركة، فهذا من السنن. نعم. وتسمية المولود وهذا سيشير إليها المصنف وحبذا أن تكون في اليوم السابع. بالنسبة للأسماء يا شيخ ينبغي أن نتنبه لشيء فقط، يعني أصبح عندنا يعني وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خريب، أسموا دعارتهم حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. يعني من العيب ومن المؤسف أنت مسلم تسمي بنتك على اسم الفنانات الماجنات هذا، وقد يكون أسماء أعجمية غير عربية أصلا، الأسماء الأعجمية يجوز التسمي بها أو أنك تسمي بها ابنك، مثل أسماء الأنبياء والمرسلين والصالحين لقمان إبراهيم موسى عيسى إلياس، ما فيش بأس، هذه أنبياء ومرسلين وناس صالحة تسمي بها، لكن تسمي على أسماء فنانين وفنانات وكذا وأعاجم فهذا أمر. وكذلك الأسماء العربية والأمر الآخر، يعني حتى ما ليس كل ما ذكر في القرآن يجوز التسمي به، لأن في القرآن ذكر فرعون ما يجوز التسمي به وهامان وكذا. وكذلك يعني مثلا من الأسماء الشائعة سجى، والليل إذا سجى يعني الليل إذا أظلم، منتشر الاسم هذا عندنا سجى وغيره من الأسماء. وكذلك ينتبه الأسماء يعني الأسماء الملائكة البنات ما نسميهمش ملك وملاك وغيره، هذه تدور بين الكراهة والتحريم التسمي بها، لأن هذا وكأن فيه تصديق لمقالة المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلون لله البنات ولهم يصفون، يعني أنت هم الكفار في الجاهلية وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هم يبروا في أنفسهم ولا يريدون البنات وبالمقابل يصفون في الملائكة أنهم إناث الله، حاشا لله. فأنت تجي تقول تسمي بنتك ملك ولا ملاك ولا غيره، فينتبه في اختيار الأسماء، وهذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم. نعم يا شيخ، نرجع تولي ما ذكره المصنف.
0: نعم، قال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا.
1: نعم، يعني مندوبة أول شيء، يعني
0: حكمها
1: والندب، يعني فيها أجر وفضل ينبغي الإتيان بها. وقد ذكر بعض أهل العلم غير مشهور المذهب، بل هو في أقوال في المذهب يعني بوجوبها، هناك من يرى وجوبها، لكن عندنا يعني يتأكد طلبها وهي من المندوبات، وأجرها وفضلها عظيم. وقال كالضحية، يعني فيما يتعلق بشروط صحتها وغيره، وأن تذبح في النهار مش في الليل، قال مثل الأضحية، وتذبح في اليوم السابع.
0: نفس الشيخ، شيخنا نفس الأضحية من ناحية العيوب المانعة من الإجزاء.
1: نعم، والعمر المطلوب. نعم، والوقت التي تذبح فيه، فإذن هي مثل الأضحية في ذلك. فقط عندنا في التوقيت هذيك في عيد الأضحى، وفي أيام عيد الأضحى اللي هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهذه احسب سابع يوم من الولادة. وهذا لو ولد قبل الفجر، مثلا اليوم الاثنين، لو ولد هو قبل الفجر بنحسبه اليوم هذا، يعني أمتى بيكون أسبوعه المولود ذكر أو أنثى، أمتى بيكون أسبوعه، بيكون يوم الأحد الجاي.
0: نعم،
1: ولو ولد اليوم الاثنين بعد الفجر، ولو بنصف ساعة، ولو أو مع الظهر مع العصر، مش هنحسبه اليوم، بنحسبه ماذا؟
0: من الثلاث.
1: أيوة، بنحسبه من الثلاث، يعني بيكون الاثنين القادم هو الأسبوع. هذا أمر ينبغي التنبه إليه، يعني وقد ذكر البشار، أشار المصنف والبشار في نظمه، قال: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، يعني مثل أحكام الأضحية وشروطها وكذا التي تطلب في الأضحية، عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. يعني لو الفجر سبق المولود، بأن جاء المولود بعد الفجر، بنلغوه اليوم اللي جاء فيه المولود، مش حنحسبوه، نحسبه من اليوم اللي بعده. ولو المولود سبق الفجر وجاء قبل الفجر، بنحسبوه اليوم هذا. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وألغي يومها إن ولد نهارا. ثم قال: وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
1: نعم، هذا الأشهر أو المشهور في المذهب أنها تنتهي باليوم السابع، مشهور المذهب. فقط لو ما تبحتاش يوم السابع خلاص تسقط، ما عادش تطالب بها أنت، وفاتك حتى لو أتيت بها لم تأتي بالمندوب، فاتك فضل هذا اليوم السابع فقط. وعندنا قول آخر في المذهب، وعليه جمهور أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو اليوم
0: الحادي والعشرين.
1: الحادي والعشرين. نعم، فإذا الأمر قريب هنا، وطائفة يعني في المذهب وغير المذهب قال به. لكن الإشكال يا شيخ، من لم يذبح لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين؟ قالوا هنا أكثر أهل العلم على أنها خلاص فات وقتها، ولا تجزي من أتى بها، من خلاص فات وقتها، ولا تطالب بها أنت، ومعاش مندوبة أو مسنونة في حقك أو واجبة في حقك، خلاص سقط فات وقتها. وهذا بخلاف كما ذكرنا زكاة الفطر، لها وقت معين، لكن إن لم آتي بها تبقى في ذمتي وآتي بها ولو بعد عشر سنوات وطالب بها. لكن هنا بالنسبة لما يتعلق بسواء الأضحية إذا فات وقتها خلاص، وكذلك العقيقة إذا فات وقتها المحدد لها خلاص معاش أطالب بها. ولكن ثم تقول يعني ذكره بعض أهل العلم، منهم ذكره النووي في رياض الصالحين، يعني أن بعض أهل العلم استحب فعلها ولو المولود نفسه هذا بلغ كبر وعرف أن والده لم يعق عنه فليعق عن نفسه. طبعا هذا لحديث سمرة الذي أخرجه أحمد والأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فمن هذا رأى بعضهم وجوبها وأنه مرتهن بها، فقال لا تسقط عنه. فمن فعلها من هذا القبيل، يعني هذا من فعل البر، ما نقدرش احنا نقول له لا ما تفعلش وكذا، وإن كان المسألة خلاف بين أهل العلم. نعم،
0: ثم قال: وتعددت بتعدده.
1: نعم، لو هو توأم قالوا اثنين، لو هو واحد خلاص عليه شاء، ولو ذكر أو أنثى، في مشهور المذهب عندنا لا تختلف، أنت مطالب بشاء ذكر كان أو أنثى. طبعا هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن ما يطلبش عن الغلام أكثر من ذلك. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ورجح أبو حاتم إرساله، وأخرج نحوه عن من حديث أنس، وأخرج نحوه من حديث أنس رضي الله عنه ابن حبان في صحيحه. وبالمقابل عندنا حديث آخر، وهذا الذي نحى نحوه طائفة من أهل العلم، أن الأنثى تطالب يعق عنها بشاه والغلام بشاتين، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد والأربعة من حديث أم كرز الكعبية بنحو هذا الحديث. فالمهم المسألة يعني فيها الأمر واسع، ولعل يعني يقال لو كان الوالد متسع ما تقدرش تمنع أنت وتقول لا، لكن في مذهبنا في مشهور مذهب ليس مطالب سواء ذكر أو أنثى المولود، لست مطالب إلا بواحدة، هذا الذي طلب منك، وإن كان هذا الطلب طلب غير جازم يعني على سبيل الندب، من طالبكش بأكثر، لكن أنت لو فعلت أكثر وأنت ميسور الحال من قدر. وكذلك بالمقابل يعني من هو ليس ميسور وكذا، يعني الحمد لله طالما مذهب طائفة من أهل العلم والمذهب السائد في البلاد مشهور المذهب أنها تجزي الواحدة، فواحدة تكفيك عن الذكر وعن الأنثى.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات العقيقة فقال: وندب ذبحها بعد طلوع الشمس.
1: نعم، هي تجزي من طلوع الفجر، لكن حبذا أنك أنت ما تذبحهاش بعد الفجر، تخلي لين تطلع الشمس وتذبحها بعد طلوع الشمس. نعم.
0: قال: وحلق رأسه.
1: نعم، هذا ذكرناه، وهو في حديث سمرة، ويحلق رأسه، تذبح يوم سبعه ويحلق رأسه، ويتصدق بزينة هذا الشعر ذهبا أو فضة لفعل فاطمة رضي الله عنها.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة وتسمية يومها.
1: نعم، من المندوبات أن يسمى في السابع. بالنسبة للختان يكره يوم السابع، لأن هذا من فعل اليهود، ولعل المصنف سيأتي عليه، فمن المكروهات أنه هو يختن يوم السابع، ينبغي قبله أو بعده، لكن التسمية وحلق شعره وهذه مندوب أنها تكون شني
0: يوم السابع. نعم.
1: ومن المندوبات أيضا كما ذكرها المصنف، قلنا أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس، وإن كان يجزئ بعد طلوع الفجر يوم السابع وقبل طلوع الشمس. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مكروهات العقيقة فقال: وكره ختانه فيه ولطخه بدمها وعملها وليمة، وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
1: نعم، المكروه الأول أشرنا إليه أنه ينبغي أن ما يكونش الختان اللي هو
0: يوم السابع
1: الطهار.
0: نعم.
1: الطهار ما يطهروش في اليوم شني
0: السابع.
1: في اليوم السابع، وإنما قبل ذلك وبعد، لأن هذا من فعل اليهود ونحن مطالبون بمخالفتهم.
0: نعم.
1: ولطخه بدمه، هذا من فعل الجاهلي، كانوا يلطخوا فيه بدمه. وبالنسبة للتلطيخ بالدم، الأمر المؤسف يعني صار عندنا في العريس، ولا يقول السلطان عندنا وكذا، يلطخوا فيه بالدم ويديروا عليه خمسة وكذا، يعني على أساس بتحفظه من العين هذه الخمسة ولا شني، يعني هذه نجاسة، وبعدها يقول لا هذا ملبوس وضرب جن وسحر وغيره. أنت النجاسات هذه يعني تلطخوا في أنفسكم بالنجاسات. ينبغي الانتباه على هذه الظاهرة السيئة والعادة القبيحة التي انتشرت في أوساط الكثير، السلطان يعطوه طريحة ويضربوه وكذلك يعني يلطخوه بدم القعود ولا غيره اللي دابحينه، هذا كله ما يجوزش، راهي نجاسة وما يجوزش أن التلطخ بها. حتى المولود في الجاهلية كانوا يدبحوا ويديروا في العقيقة ويلطخوا فيه بالدم متاح، ما يجوزش أن التلطخ بالدم. نعم، لا بأس أن يلطخوه بالخلوق يعني يدهنوه بطيب أو كذا، هذا شيء طيب، لكن مش تلطخه بالدم. وقلنا نرجع لمسألة الظاهرة السيئة هذه منتشرة في مشروع التخرج، يا شيخ يبدأ متخرج ولا غيره، فيأتوا بالبيض والزيت وسمي محروق المهم شني فيه ويضعوه على زميلهم، هو يعني في وقت احتفاء به وتكريم به واحترام، ينبغي نزيده في احترامه وكذا،
0: في ذلك الطيب يعني والرائحة الزكية يحطوا له النجاسات والقادورات
1: والضرب وكذا، هذا كله سيء يعني، سواء في يوم فرحة اللي هو يوم العرس أو في يوم تخرجه، هذه عادة سيئة ينبغي الابتعاد عنها كل البعد. والتنبيه عليها من الأول ما تديرهاش يعني ما تديروا ليش الشيء هذا.
0: نعم. قال وعملها وليمة.
1: نعم مكروه عندنا هذا وقد أجازه البعض لكن الأمر فيه قريب يعني هي خلاص تجزيك أنت مجرد بحثة أضحية وتوفرت فيها شروط تجزي عفوا يعني مش أضحية احنا نتكلم على عقيقة تجزيك كعقيقة لكن الأولى قالوا يعني أنك أنت طيب مثلا أنك أنت تفرقها مثل ما قلنا في الأضحية مش ليندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء كذلك الوليمة كذلك
0: العقيقة
1: العقيقة يطلب أن يجمع بين هذه الأمور ويندب الجمع بين هذه الأمور لكن مش كلها يعني نطيبوها ونديروا مثل وليمة العرس والناد الناس لها. قال مكروها راول أولى أنك أنت تفرق سواء فرقت اللحم ني درت في كياس كياس وفرقت على الجيران وعلى المحتاجين وكذا أو يعني طيبة أنت درت ووزعت مقاعد على الناس يعني أولى من أنك تنادي الناس لها لكن كان حد دار بها وليمة. هي الإشكال يا شيخ أن فاتوا العقيقة وحتى وليمة ولا مش وليمة وبدوا يديروا في يعني هذا يتبعوا في النسوين لما وما لما يعني والعقيقة مصاريف تجدها أضعاف العقيقة والعقيقة تلقاها مش عاق. كثير من المسلمين اليوم أو في بلادنا على وجه الخصوص يهمل شأن العقيقة اللي هي سنة وبل قال بعضهم بوجوبها وكل غلام مرتهن بعقيقته.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
1: نعم التلطيخ بخلوق قلنا هذا مقابل لفعل الجاهلية كانوا لطخوا بالدم احنا منديروا الخلوق عادي
0: هو الطيب يعني
1: الطيب نعم. الخلوق نعم. وبالنسبة لجاز كسر عظامها هذا كانوا يعتقدون في الجاهلية ان خليها على انفصلها رد بالك باش ما تنكسرش عظامها هو ولا غيره شيء من العقائد عندهم الفاسدة انك راك تكسر لا جائز بتخلي على المفاصل خلي انت حر بتكسر كسر يعني يجوز انك مش نقول لك واجب لابد تكسر عظامك كيف تبي الامر اليك لكن ما تديرش في ذهنك ان فيه اعتقاد ولا كذا ولا يندب انك انت ما تكسرش عظامها لا ما فيش باس نعم. بتكسر كسر بتخلي خلي نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الختان والخفاض وحكمهما فقال والختان سنة مؤكدة والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
1: نعم الختان اللي هو نقوله احنا الطهار بالعامية يا شيخ هذا سنة مؤكدة وهو من يعني خصال الفطرة المعلومة وهذه السنة مؤكدة هذا في مذهبنا بل رأى بعض أهل العلم وجوبها مثل مذهب الشافعي فهذا ما يتعلق بالختان. وبالنسبة للخفاض في الأنثى هذا مندوب أقل طلب يعني السنة مؤكدة يعني هذا فيما يتعلق ختان الذكر والأنثى في حقها الخفاض. وقال مندوب يعني لو فعل يعني فعله أهلها فيها فهذا مندوب أتوا بمندوب. وكعدم النهك يعني اللحمة هذه الناتئة بين الشفرين في الفرج وكذا لا تقطع بالكلية لأنه كما قيل يعني يضعف بريق الوجه ولذة الجماع وغير ذلك فلهذا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي كانت تتولى هذا الخفاض بالنسبة للبنات ألا تنهك. فإذا عندنا الخفاض اللي هو يقابل الطهار لكن الطهار أو الختان احنا في الذكور والخفاض في الإناث والخفاض مندوب ومطلوب فيه الستر أصلا الخفاض عدم إشارة بخلاف الطهار أو الختان لا بأس بإشهاره. نعم إذن هو مندوب وعدم النهك فيه أو عدم القطع تلك الجلد التي تقص كاملة أو تلك اللحمة التي تقص كاملة نعم وإنما بحسب بقدر نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا، قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
3: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نتواصل فيه معكم باستقبال مكالماتكم بالاستفسار عن أسئلة حول ما يهم المسلم في دينه وفي دنياه، مع ربط ذلك بالضوابط الشرعية كما بين لها لنا الشارع الحكيم بإذن الله تعالى. نستقبل مكالماتكم على هواتف البرنامج 092-092-15-0 و 092-092-16-0. بداية، سقط سهوا في الحلقة السابقة الإجابة عن سؤالين، الإجابة عن سؤالين، فمعذرة للسائلين الكرام على هذه الهفوة، وأحاول أن أجيب عليها في بداية هذه الحلقة حيثما أو إلى ما أنترد مكالمات للبرنامج. السؤال الأول الذي سأله السائل الكريم هو على وقت النافلة أو الكراهة النافلة بعد صلاة العصر، وهذه المسألة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالصلاة العصر، فالنوافل بعد صلاة العصر يعني تكره الصلاة النافلة بعد أن يصلي الإنسان العصر، وليس بعد أذان العصر. إذن الضابط هو صلاة العصر، إذا صلى قبل أن يصلي الإنسان العصر له أن يتنفل، فإذا صلى العصر تكره في حقه النافلة، تكره في حق النافلة إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وهناك حكم آخر عند غروب الشمس أو عند يعني قرص الشمس، عندما يبدأ في الغياب أو في الغروب يعني تحرم الصلاة عند غروب الشمس وعند غروبها. نتحرى بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نتحرى صلاتكم طلوع الشمس وغروبها. وإذن في هذه الحالة تنتقل الكراهة إلى التحريم، يعني بعد صلاة العصر، بعد أن تصلي العصر تدخل في النوافل، تدخل في الكراهة. ثم إذا بدأت الشمس بالغروب، وبدأ حاجز الشمس أو قرص الشمس يبدأ في الغروب تدريجيا، تدخل الحرمة كما قلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع وتغرب بين قيدتي شيطان في رواية أخرى. ثم إذا غربت الشمس كاملا بعد ذلك ترجع الكراهة عند السادة المالكية، ترجع الكراهة عند السادة المالكية إلى أن تصلى المغرب، فصلاة المغرب تحل النافلة من بعدها. هذا ما يخص في سؤال السائل الكريم في هذه المسألة. المسألة الأخرى التي تكلم عليها السائل الكريم هي قوله تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ ما المراد بها في هذه الآية؟ والله أعلم، خطوات الشيطان كما ورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات الشيطان، من يتبعها، من يتبع خطوات الشيطان فهو دخول الإنسان إلى المحرمات. ربي قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، الآية إلى قوله إلى آخر الآية. فإذا خطوات الشيطان هذه هو ذا من في هذه الآية، ورد في أكثر من مورد في كتاب الله سبحانه وتعالى النهي من اتباع خطوات الشيطان، فهذا تنفير وتحذير من الباري عز وجل. خطوات الشيطان واللي قال علماء نزغاته ووساوسه التي تأمرك بالفحشاء، التي تأمرك بالفحشاء وتأمرك بكل ما هو بكل ما نهى عنه البارئ عز وجل. وقد تكون هذه النزغات وهذه الوساوس، هذه الوساوس تبدأ بقدر كل إنسان وبقدر إيمانه. قد يدخل لك الشيطان من مدخل يعني الرياء، وقد يدخل لك من مدخل يعني معصية الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان في الظاهر الطاعة، حتى وإن كان في الظاهر الطاعة يعني. وقيل حتى ونزغات الشيطان أيضا، أو عفوا يعني خطوات الشيطان، منهم من فسرها بالنذور المعاصي، يعني ينذر الإنسان يتبع الشيطان بأن ينذر المعصية، يعني يواعد في عمل المعصية. والله أعلم. نعم، اتصال. السلام عليكم أبو الطاهر. السلام عليكم أبو الطاهر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، بارك الله فيك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، سمعكم أخي الطاهر. تفضل أبو طاهر.
2: عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: سؤال الأول، الأذان في أذن.
1: نعم.
2: الأذان والإقامة في أذن النزيل والتكبير.
1: نعم.
2: طيب، من حكم صحة ترى وهي الحق هي مربوطة بصلاة الجنازة أم لا؟
1: السؤال مربوطة.
2: والسؤال الثاني يا شيخ.
1: لا عفوا، بس عفوا بس، يعني مربوطة بماذا؟
2: الإسلام.
1: أنت ما سمعتكش أني قصدي ال. اللي قلت انت حكم الاذان والاقامه في اذن الطفل، صح؟ طيب نعم.
2: وفي اللي يقول شني ان الاذان زي ما تقول، هذه زي ما تقول حكم ضرار، ان صلاه ما غير صلاه الجنازه ما غير اذان ولا اقامه، ربطها بالاذان والاقامه يعني.
1: ان شاء الله صلاة الجنازة مربوطة لها علاقة بالأذن في الأذان في أذن الصبي. نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: سؤال ثاني يا شيخ، هذه شن حكم اللي يتناول طعام بيد اليمين ويشرب بيد الشمال؟
1: نعم،
2: بارك الله
1: فيك. أبو محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
3: سلام الله بخير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: بارك الله فيك، لبس عليك، تحية طيبة لك ولجميع العاملين معك في الإذاعة.
1: جزاك الله خير، إن شاء الله أخي الكريم، بارك الله فيك.
3: شيخ اسمع فيها.
1: نعم.
3: سؤالي أنا شيخ عن الأذان والإقامة بالنسبة للطلبة الصغيرين، يعني طلبة الإعدادي أو نعم. الإعدادي الثاني إعدادي. يعني عمره 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة. وكشان ما عدنا حتى جدنا، وهذا كويس وأحكامهم كويسة.
1: نعم.
3: لكن في الإقامة ما يخلوش فيهم، واحد الايام اللي فات يعني الدن شاب يعني قال انا عمري 14 سنه بعد ما الدن قلت اقيم الصلاه بعد ما قام الصلاه ما واحد قال لا هذا ما يقيمش الصلاه الاذان في فرق بين الاذان والاقامه يعني الاذان يدن عالي لكن الاقامه لازم يقيم واحد كبير نبي صح هذا الكلام مضبوط ولا عادي حتى الصبي المميز يعني اللي عمره 12 14 سنه يقيم الصلاه زي ما يدني يقيم الصلاه يعني هو اولى يعني
1: ان شاء الله تعالى
3: اسمعني هذا السؤال الاول السؤال الثاني اذا سمحت يا شيخ محمد
1: نعم
3: في عبارات نقولوا فيها احنا العامه يعني مش حلف بالله يعني ما تقولوش بالله لكن مثلا واحد صديق ولا عزيز ونبيه يتغدى عندي ولا ياخذ حاجه معينه نقول له عزمت عليك أو الا ما تاخذ هذا الشيء او علي خاطري ما تردنيش الا ما تاخذ هذا الشيء او نقول له حلفت لك الا ما تاخذ هذا الشيء ما نقولش حلفتك بالله لكن نقول له حلفت لك ولا على خاطري هل العبارات هذه ومثالها يعني تعتبر في من ضمن كاني اقسمت بالله وبالتالي كان انا ما حلفت ولا ما خذت صاحبي الحاجه هذه نعتبر انا يعني حلفت يمين وعلي كفاره
1: عزمت
3: ولا العبارات هذه يعني
1: عزمت عليك وعلى خاطري
3: ما تعتبرش قسم بالله
1: عفوا اخي الكريم يعني يعني عزمت وعلى خاطري اني قلت انت
3: سمعتني يا شيخ
1: لا ما سمعتكش كويس
3: ما فاتنيش السؤال الثاني السؤال الثاني قلت لك في عبارات نقولوا فيها يعني نقولوا مثلا واحد اللي فيه ياكل ولا ياخذ حاجه معينه نقول له معليش علي خاطري ما تردنيش او عزمت عليك الا ما تاخذ هذا الشيء
1: نعم
3: ما احداش الشيء هذا هل نعتبر ان حانت وعلي كفاره يمين ولا العبارات هذه ما تعتبرش قسم يعني
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى
3: بارك الله فيك الله
1: يرحم والديك الله يرحم والديك ان شاء الله فيك طيب نبدا إذن بالاجابه على السؤال السائل الكريم الاخ ابو طاهر يقول حكم الاذان في اذن الطفل والاقامه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او حديث أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة وهذا فيه حديث صحيح وهي السنة وهي السنة قالوا وهذا يكون بعد الولادة مباشرة ما أمكن حتى يكون أول ما يسمعه المولود هو الأذان وهو وفيه الشهادة وفيه التوحيد أما الإقامة في الأذن اليسرى فيهم حديثان أيضا من كان فيهما كلام يعني أن من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وقام في أذنه اليسرى ورفعت عنه أم الصبيان وهذا الله أعلم لا يصح وفيه أيضا أن زيادة على الحديث الأول لكن بالرواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي وقام في أذنه اليسرى قام في أذنه اليسرى فالمسألة في هذا الكلام والله أعلم أن الأذان ثابت الأذان ثابت في أذن الصبي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة رأها بعض العلم واستحبها بعض أهل العلم وبعض أهل العلم رأى أنها الحديث لم يثبت فيها لم يثبت فيها وأما ربطها حقيقة بال كما قال السائل السؤال هو يقول أن ربط الجنازة ما فيهاش إقامة باعتبار أن الأذان يعني يحل محلها وكذا فهذا حقيقة لا أعلمه والله أعلم لا أعلم أن لهذا الأمر أصل ولم علمي القاصر يعني لا أعلم أن هذا الأمر له علاقة جنازة لا إقامة فيها ولا أذان طبعا لأن الأذان ليش من حيث كانوا نتكلم الأذان لهذا لأن لا وقت لها محدد صلاة الجنازة في العادة يعني في الأوقات المشروعة صلى بعد الظهر صلى بعد يعني العصر إذا كان خيف عن اسمه يعني حتى وقت الأوقات اللي فيها نوع من النهي إذا خيف فيها أو فيها الكره عفوا إذا كان خيف على الجثمان يصلى عليه يصلى على الإنسان فليست مربوطة بوقت معين يصلى في الليل ساعة 10 في الليل 11 في الليل 12 في الليل إذا كان في هناك أمر يعني يدعو إلى ذلك وبالتالي لا يوجد أذان لا يوجد أذان لصلاة الجنازة لا يوجد أذان لصلاة الجنازة وبالتالي ربط بهذا الموضوع حقيقة لا أعلم له أصل، لا أعلم له أصل على علمي القاصر والله أعلم. كما قلت صلاة الجنازة تصلى يعني ساعة 3، تصلى ساعة 4، تصلى حتى في وقت الضحى، تصلى في كل وقت يحتاج فيه إليها. وبالتالي حتى في الأوقات إذا كان فيه نهي أو نهي كراهة وكذا، إذا أخيف على الجثمان من التحلل أو من التشوه أو من كذا أو يعني على الجثمان فإنها تصلى ولا بأس بذلك والله أعلم. السؤال الأخ الكريم عن الأكل باليمين والشرب بالشمال، يعني حديث المشهور كل بيمينك سمي ذا كل بيمينك المعروف الحديث، وأيضا حديث آخر أيضا لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، هذا النهي أيضا واردا. الحكم واحد، وهو أن أهل العلم أكثر وأهل العلم على كراهة الأكل أو الشرب باليد اليسرى إلا لصاحب العذر، إلا لصاحب العذر، فصاحب العذر هذا لا بأس عليه، أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. السؤال الكريم أيضا أخ الكريم، الأذان بالنسبة حكم الأذان، نعم حكم الأذان هو الأذان إذا كان بالنسبة للأذان فيما يتعلق به الله أعلم جائز الأذان للصبي إذا علم، هناك من يعلمه الوقت، هناك من يعلمه الوقت، وبالتالي فيه إنسان يقول له مثلا بالغ قيم المسجد، قيم المسجد يعني يظهر الأمر للصبي يبلغه بأن الوقت يعني قد حل، وفيه إنسان مشرف عليه، احنا نقول فيه إنسان مشرف عليه، وبالتالي فهذه المسألة جائزة ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك. بالنسبة للإقامة، بالنسبة لإقامة الصلاة تختلف الصلاة إذا كان هو صلى بروحه، طبعا مندوبة في حق الصبي ومع صبيان مثله يعني معي، فإن إقامة، لكن الكلام عن البالغين إقامة الصبي للبالغين مجزئة كذلك، الإقامة كذلك إقامة الصلاة للبالغين مجزئة، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة، ودخول وقت الصلاة هذا لا يدركه إلا الناس يعني إما الناس البالغة والناس التي عندها دراية بمواقيت الصلاة بحسب كل وقت. وإن كان هناك كما قلت إذن الإنسان بالغ وعارف المقيم عاتم، والآن الحمد لله الأمور متيسرة في هذا الوقت يعني مواقيت الصلاة والساعة موجودة والكذا إلى آخره، فبالتالي يمكن للمعرفة أوقات الصلاة، وبالتالي يعني نقدر نقول وندخل من هذا الجانب إلى أن تعليم الصبيان وتحبيبهم في مساجد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون ذلك كعادة، لا يكون كعادة، لأن الأذان شعيرة ولها هيبة والله أعلم، أذان الصلاة له هيبة، له يعني الإعلام بدخول الوقت، وهو من علامات بلاد الإسلام هو الأذان، حتى في كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغزو ينتظر يعني الفجر أو كذا، فإن أذن في القبيلة فعلمت أنها بلاد الإسلام وإلا أغير عليها. فإذا الأمر أقول والله أعلم يعني تحبيب الصبيان في المساجد، وخاصة يعني من ناهز البلوغ، 13 ولا 14 عام، يعني هذا نوع من التشجيع، نوع من التشجيع، لكن يكون بإشراف، يكون بإشراف إنسان يعني ما يجوش العيل يقول تعالى أذن وخلاص، ينبغي أن يكون فيه نوع من التعليم، نوع من التدريب، يأذن مع القيم مرة واثنين وثلاثة هكذا، وبعدين يعني يبدأ في الأذان في بعض الأوقات وليس في على إطلاقها بالكامل يعني كما قلت، فيؤذن الصبي ولا بأس في ذلك، وأذانه جائز، لأن زي ما قلنا الإقامة أو عفوا الأذان هو إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت هذا عبارة عن تنبيه للناس أن وقت صلاة الظهر قد دخل أو العصر أو المغرب أو هكذا، فالمسألة فيها سعة، ويجب أن لا يضيق على الناس ولا يحجر على الأطفال، وخاصة زي ما نركز يعني توا في فرق بين العمر 6 سنين و7 سنين و5 سنين، وبين العمر خاصة 12 و13 عام يعني على وجه البلوغ وصبي ومميز ويدرك هذه الشعيرة، فهذا لا بأس بذلك. بالنسبة للإقامة كذلك إقامة الصبي للبالغين حتى هي تجوز مزجة إن تحقق دخول الوقت، يعني كما نقل ذلك عن شراح خليل، يعني وإن كان يعني إنسان ضابط أو هذا المراهق ضابط وأذن تبعا لبالغ كما يقولون هكذا والله أعلم العلماء هنا، يعني إنسان أمر بإقامة الصلاة وحل وقت الصلاة فلا بأس بذلك وهذه المسائل كما قلت مستمعين الكرام إحكام الصبيان فيما يتعلق بالمساجد لها أحكام ينبغي على الإنسان أن يتقيد بها، ولا ينبغي الإنسان أن ينكر كل شيء، يعني كل ما لا أعلمه أنه اتصال. أخ حكيم السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا بك، كيف الحال أخي حكيم؟
4: الله
1: يبارك فيك. صافك بين
4: شاء الله. شيخني نعالجك الأوصاب وقال نفسية بس الظاهي.
1: نعم.
4: صح أصوارك وكيف مضايقك وكيف أصابك وكذا. ما عنديش التعامل ما عنديش الدولة شيء نصيحة عن ثقة بذلك.
1: نعم سواء وضح شوية معلش في الكلام بس.
4: الثاني نعالج كيف مستشفى أصاب النفسية.
1: نعم.
4: وصاحب هذا وصاري.
1: ان شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
4: عنديش راديو يا كريم.
1: نعم.
4: ألو.
1: أيوة.
4: عنديش راديو.

0: الله سبحانه وتعالى نحن لم نخلق في هذه الدنيا للنعيم، لم نخلق في هذه الدنيا للنعيم، وإنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وحده. والإنسان معرض للابتلاء، الإنسان معرض للابتلاء، والابتلاء هذا هو جزاؤه رضا الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان صبر، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه المسألة احنا دائما ننظر في هذه الدنيا، مع أننا مسلمون ومؤمنون بأن الدنيا هي دار ابتلاء، لكن دائما تضعف النفس، والنفس يعني تضعف في بعض الأحيان، يعني يحدث الإنسان
1: سمعني انقاطها شوية شيخ.
0: نعم
1: رامي ضربي حتى المادي ما زين حتى
0: كما قلت يا عبد الحكيم، هو الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. إنسان الصبر أول شيء ينبغي إنسان أن يتعلم، أن الإنسان اللي ماشي على خطى الشارع الكريم هذا يبتلى في نفسه، ويبتلى في ماله، ويبتلى في أهله، ويبتلى في أبنائه. يعني قصد الإنسان راه لا يسلم الإنسان من الابتلاءات. الأنبياء وشد ابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء وشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. وليست يعني كل ابتلاء يعني ومصيبة يعني يراها الإنسان بمنظر، أو ينظر لها الإنسان بمنظر التشاؤم. معي أنت أخي الكريم الآن لو تنظر لغيرك، لو نشوف لحالات أخرى نجد أشد منك ابتلاء، بل إن الإنسان المبتلى في جسده خير ألف مرة من المبتلى في دينه. يعني معي إنسان مبتلى في جسده أو في ماله أو في ولده، يعني كمرض سمح الله أو لضيق ذات اليد.
1: والله يا شيخ محمد
0: لي سنين
1: مرضهم، نعم لي سنين مرضهم من 89.
0: هذا هو زي ما قلت لك، هو الإنسان أخي الكريم يعني كل ابتلاء وكل بلاء يمكن الإنسان يصبر عليه إلا أن يبتلى الإنسان في دينه والعياذ بالله. يعني يحمد الله سبحانه وتعالى أن يصلي 5 صلوات يصليها ويحافظ على صلوات اتصاله بربه. معي يعني لا يعني الفرق بينك وبين من لا يصلي كبين السماء والأرض، لا مقارنة على الإطلاق. أنك كل يوم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أخي الكريم، محافظة على الصلوات في وقتها هذه نعمة يعني محروم منها بعض الناس، وهو في أرغد العيش أو يعني مبتلى بها، أو ناس آخرين يعني مالهم من حرام، ومأكلهم ومطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم كل من حرام والعياذ بالله. معي كل من عياذ والعياذ بالله، وهم يملكون الملايين يعني ولا يحسبونها نقمة عليهم. هذا المال نقمة، يعني لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 منها: ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان يعني ليس كل يعني ضرر ظاهره، وعسى أن تكره شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني الإنسان كما في الحديث لو يرى أهل العافية في يوم القيامة ما يوفى به الصابرون، يعني المبتلون في الدنيا، معي كما في حديث وسلم أهل العافية اللي لم يبتلوا في هذه الدنيا، لم يبتلوا في هذه الدنيا بشيء، لو يروا ما يجازى به أهل الابتلاء والذين صبروا على الابتلاء لودوا، كما قال وسلم، أن تقرض جلودهم بالمقاريض. لكن ذاك الوقت وقت الجزاء، معش وقت العمل، خلاص قضي الأمر. فالإنسان يصبر لله سبحانه وتعالى. في المقابل راه يجب أن يعني يبذل الإنسان جهده، معي يبذل الإنسان جهده ويحاول قدر الإمكان أن ينهض مما هو فيه. يعني الإنسان لا يستسلم للمرض ولا يستسلم، يعني حتى نقوله مع الصبر ونقوله مع المحافظة على دينك، في المقابل ينبغي الإنسان يعني يخرج من الأمر الذي هو فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء من التواصل مع الناس، مع النشاطات، محاولة عمل، حتى بالكسب القليل، حتى كسب قليل يبارك فيه الله سبحانه وتعالى ويطرح فيه البركة، خير من أن الإنسان ما يستسلمش للمرض ويستسلم للوهن

0: يستسلم للضعف ويستسلم للوساوس كذلك معي. فالهمة أن الإنسان مبتلى، هذه الدنيا دار ابتلاء، يعني كما نقول أو كما يعني الذي نراه أمام أعيننا يعني نجزع ونرى أن الناس الذين ابتلوا في دينهم هم الذين في مصيبة، اللي ابتلوا في دينهم هم الذين في مصيبة. يعني يوم القيامة، يوم القيامة أخي الكريم، أخي الكريم، يعني كما قلت نحن الآن لأننا نرى في هذه الدنيا لا نرى، لا نستحضر يوم القيامة ويعني وخطر ذلك اليوم ويعني ورعب ذلك اليوم كما أقول لك، يعني لو نرى ذلك اليوم أمام عيوننا يعني ما ممكن الإنسان حتى الأكل والشرب ما عاش يفكر فيه لو نستحضر ذاك اليوم يعني، لكن نراه كأنه بعيد، نراه كأنه أمر بعيد جدا جدا. حتى الآن لما نتكلم عن الموت وعلى يعني نتكلم مستحضر عن الموت تقول فلان مات وفلان كذا، إيه نذهب ورجعون نذهب ورجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن إحنا أمر مش خاصنا، كأن إحنا بعيد علينا الموت يعني. فهذه المسألة هذه إحنا في غفلة من هذا الأمر، في غفلة من هذا الأمر، وبالتالي تؤثر علينا الدنيا، تؤثر علينا يعني ما نراه عند الناس الآخرين. يقول لك إنسان شوف فلان أو ناهو طاغي يعني مخلي مداير من من من يعني من معاصي ومع ذلك الدنيا جياته، لا مش الدنيا جياته، هذا ان الله
1: يستر، الله يبعدنا
0: له، ان الله هذا المستدرج والعياذ بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامل لهم ان كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ان الله لا يمهل للظالم فاذا اخذه لم يفلته. يعني هذا الله سبحانه وتعالى يعني جعله في هذا النعيم ولا ينتبه لنفسه، لا ينتبه لنفسه لما هو فيه من الحرام.
1: الشيخ محمد
0: نعم،
1: حتى مرات انا صغار كان جاني اربع كيلو ضحي، والله مرات مثلا منك ذكي لما يبغوا حاجه ولا حاجه
0: هذا كل
1: مش نكذب عليهم يعني نقول لهم باهي باهي وانت باهي وانتي باهي مره زي الله حاضر.
0: هو ينبغي شوف اخي الكريم زي ما قلت لك، هي هذه امتحانات وهذه ابتلاءات شديده، راي هذه ابتلاءات الانسان يمتحن فيها الله، يعني يمتحن فيها الله عبده، يعني في اشياء في ذريته كما قلت لك انت زي ما قلت حضرتك انت الان لما تشوف ان ولدي يبي هذيك اللعبه او يبي هذيك الحاجه معي ونفسه فيها وانا لا املك، يعني لا املك ما اقدم له من حلال، من حلال معي لا أملك. يمكن إنسان سمحني يمكن واحد يمشي يعني في هذه اللحظات وفي هذه الابتلاءات اللي نحكي لك على أخي الكريم، بعض الناس يضعف، بعض الناس يضعف. كيف يضعف؟ يعني ولدي يبي مثلا ملبس معين، أو ولدي يبي لعبة معينة، أو زي ما نقوله مثلا في الأضحى عيد الأضحى مثلا يبي خروف زي ما نقوله معايو، أو آخر مناسبة مرت بنا، فيبدأ الإنسان يمشي يأخذ سلفة بالربا، يمشي يأخذ يشي دولار بالربا ويبيع بالربا معايو بحيث يفرح ولده، يمشي ينصب على حد، يمشي يتسلف منه وعاف روح ما عندهش قدرة ومش ناوي استداد معاي، يعني اللي كما في الحديث من اقترض ولم ينوي يرجع، يعني من سدد سدد الله عنه، من سدد سدد من نوي أن يسدد سدد الله عنه في الحديث، يعني من نوى أن يقترض وعنده نظرة وعنده قدرة على الرد وعارفه حاب يقدر يرد أو يسعى للرد سدد الله عنه، ومن لم يرد واللي ماشي يقترض بغير نية الرد هذا أتلفه الله والعياذ بالله معي. فيبدأ الإنسان يجوف في مداخل أو في يبحث عن مخارج، يبحث عن مخارج تخرجه من الذي هو فيه، يعني بيوفر زي ما قلت لك
1: محمد حتى العلاج يعني مرات ما فيش مستشفى مرات من كمية تضامن زي ما عارف تضامن بهي طبعاً لا مرات تضامن من داخل جزء وخلي جزء.
0: وهذا موجود أخي الكريم، هذا أخي الكريم هذا موجود، وتكلمنا وتكلموا المشايخ ولاة الأمر مرتبات التضامن ومرتبات التقاعد، ينبغي نتقوا الله سبحانه وتعالى فيها. قبل نعرج على النقطة هذه يا أخي الكريم، زي ما قلت لك يعني هذه المسائل الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، قد مش في المرض بس، يعني في أشياء زي ما قلت لك أنت ولدك لما يحتاج لحاجة ولا الزوجة ولا كذا، يعني الذي إيمانه ضعيف يعني ينسى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ينسى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ويبدأ يبحث عن مخارج، يبحث عن مخارج يعني كيف يوفر هذا الشيء الدنيوي ولا يبالي بغضب الله سبحانه وتعالى ويبرر لك الشيطان، هذه مداخل الشيطان، يبرر لك الشيطان أنك محتاج وأن فردة الكبد هذا، وإن شاء الله بتوا ربي يتوب عليك وربي يعني يسر لك الأمر، معلش هالمرة هذه النزوة هذه، ولا هالاختلاس، ولا هالنصب هذا على فلان، ولا على الأخذ مثلا بيع شيء أشياء محرمة، تدخل في الناس يعني دخلوا في بيع المخدرات والمسكرات والعياذ بالله، يفتح لك باب للشيطان، يفتح لك باب للشيطان، يعني أبواب مش باب، وتلقى روحك في باب آخر وفي عالم آخر مستدرج إلى أن يقضي الله بهلاك الظالم على ظلمه وتجرؤه على هذا على هذه المعاصي. فزي ما قلت لك هذه هي الابتلاءات أخي الكريم، الابتلاءات مش غير في صحتك بس، ما حتى في توفير
1: ولا ما كان مش عندي فيك الثقة هيك وشيخنا واحد غير ما
0: يعني أصل الله أن يهدينا وإياك للصواب ويفرج عنا وعنك وعن أمة الإسلام جميعا أخي الكريم. لكن لا تنسى دائما اتصالك بالله سبحانه وتعالى في الأوقات الخمس والاكثار من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني خلي دائما الإنسان اتصاله بالله سبحانه وتعالى وطمعك في الله سبحانه وتعالى، أطمع حتى في المثجني مش يبال الألوف والملايين، وأطمع حتى بالملايين في الله سبحانه وتعالى وحده، أن ربي دائما أكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما. يعني كما قال الصحابي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال الربع، قال إن شئت والثلث، إن شئت قال أجعل لك صلاتي كلها، أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معي ولا، قال تكفى همك، تكفى همك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والاستغفار كما قلت لك، الإنسان هذه إنسان من لا يعجز عنها الإنسان، ما نقولش نعجز عليها ما نقدرهاش، كلما أكثرت منها كلما دخلت الطمأنينة إلى قلبك، وكلما زاد قلبك وعمر قلبك بالإيمان، وكلما يعني أكثرت من الاستغفار والصلاة والسلام والأذكار يعني كلها وقراءة القرآن، هذا الإنسان ليك مخارج أخرى، ليك مخارج أخرى يفتح الله بها أبوابا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فدائما ثقتك، خلي ثقتك في الله سبحانه وتعالى، ولا تفتح للشيطان بابا، الشيطان لا تفتح لاش باب، يعني رد بالك، شوف فلان او ما يصلي، شوف فلان او كذا، شوف فلان كذا، كله هذه خطوات الشيطان، يعني ينزغ في نفسك وفي صدرك حتى يضعف ايمانك. وبعدين مناسبه اخرى، معلش اولادك ما عندكش قدره، ما تقولش بعد 10 ايام هذا يعتبر كذب، راهو معايو، ما تقولش لا، اقول ان شاء الله ربي يسر الحال، ادعو الله ان شاء الله بيسرنا الحال، ان شاء الله ربي يسترنا، قصدي ما تقولش لولدك انا ولدك قلت به الحاجه، ما تقولهاش باهي بعد يومين جيبها، كنت ما عارف روحك مش حتجيبها معايا ولا
1: لا، ما قصدي نطمن فيه بس
0: لا، حتى التطمين غير، سامحني يا ابني الكريم، اخي الكريم بارك الله فيك ربي يحفظك، قصدي التطمين كيف يكون يعني بكلام ما يعنيش الوعد بتوفير الشيء وانت لا قدره لك عليه، قول بعد 10 ايام ماني عارف روحي بعد 10 ايام ما عندي شيء معاي، قول ان شاء الله ربي يقدر الخير، ان شاء الله ربي يرزقنا، ان شاء الله ربي يستر، ان شاء الله نحاول باذن تعالى ربي يعني يرزقنا من باب الواسع، هكذا كلام يعني ربط الامر بيد الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لانك لو قلت بعد 10 ايام انت عارف روحك انك بعد 10 ايام يعني تكتب عليك كذبه انك مش حتوفرها، عفوا يعني زي ما ورد في الحديث ان احد الصحابيات قالت لابنها تعالى اعطيك، قال ما تعطينا، قال التمر أو كذا، قال إن كنت يعني لم تنوي أعطاه شيئا فحسبت عليك كذبة، حسبت عليك كذبة. حتى الآن نحن الصغار الآن نقول لها تعالى هاك وأنت مش هتعطي شيء تطمع فيه، هذه تعتبر كذبة وتكتب عليك كذبة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخي عبد الحكيم خلي إيمانك بالله قوي، وراه الإنسان يعني يبتلى في هذه الدنيا بمصائب عدة كما قلت لك، وعفوا يبتلى به يعني كثير من الأشياء التي لا في الحلم ولا في العلم، يعني لا في الحلم ولا في العلم. نحمد الله سبحانه وتعالى أنني يعني جعل لي الله لسانا أذكر به، وعينان أنظر بهما، وأذنان أسمع بهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تكون في طاعة الله، والذاكر الله كثيرا والذاكرات، يعني الإنسان زي ما قلت لك يعني لا، ما كل ما يتمناه المرء يدركه، هذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، لينظر لنا الشارع الله سبحانه وتعالى، هل نصبر على هذا الابتلاء ونبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى وفرج الله سبحانه وتعالى، أم نزع ونضعف وندخل في المحرمات، فيه اللي زيك أنت يمشي يخش في المحرمات، في مشي المخدرات والعياذ بالله، في مشي الخمر، في زاد نكبة على نفسه يعني، وذهب بعد بالضبط بدل ما يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر. وكل يوم أخي الكريم وأنت تتقي الله سبحانه وتعالى في ألا تطعم أبنائك وزوجك إلا من حلال، فأنت في طاعة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. هذه يجب نحن نستحضرها، نستحضرها أنني نقاوم نقاوم يعني ملذات الدنيا، ونقاوم يعني نزغات الشيطان حتى لا أقع في معصية الله. والمقاومة هذه لك بها في كل يوم أجر، لك بها في كل يوم أجر. أخي الكريم أنت ما مشيش في صندوق الزكاة يعني، ما تواصلش مع صندوق الزكاة؟
1: لا والله ما
0: تعرفش. حاول تتواصل مع صندوق الزكاة يعني، لعل يعني الحقيقة يعني يعني يساعدوك بالقدر الذي يستطيعون، يحاولوا يعني عندهم يعني تواصل معهم. وإنسان هو مش عيب، الإنسان مش عيب، العيب أن تمد يدك إلى الحرام، العيب أنك تمد يدك إلى الحرام. إن شاء الله بإذن الله تعالى أخي الكريم، فتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلي يعني دائما ولا تقصر في الدعاء، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى، فان يعني امر اذا اراد شيئا ان يقول له قم فيكون. في لحظه استجابه يعني في الثلث الاخير من الليل، يعني الانسان يعني يصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى بما في نفسه، يعني بين الاذان والاقامه عند السجود، عندك سجودك يعني اكثر من الدعاء، فان هذا من مواطن الاجابه. الساعة الأخيرة من غروب يوم الجمعة، يعني نصف ساعة الأخيرة أو كذا، أو الثلث ساعة الأخيرة أو كذا قبل غروب الشمس، عندما يعني في خطبة الجمعة، من أن يصعد الإمام من المنبر إلى أن يكمل الخطبة ينزل من المنبر، هذه كلها مواطن إجابة الدعاء. وخلي طمعك في الله، أطمع راه مش حرام، بالعكس مطلوب منك أنك تطمع في الله سبحانه وتعالى، واطمع زي ما قلت لك بما شئت. يعني الصحابة يعني كما ورد والله أعلم يعني على أبسط الأشياء، حتى على النعل وحتى على الحذاء، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، يرزق الله من درهم إلى المليون، واللي ما وما عند الله يعني ليس ببعيد. لكن يعني أطرق الباب، طرق الباب هو شنو؟ كثرة الدعاء، كثرة الدعاء. يعني مال قليل حلال، مال قليل حلال، يكون الملبس من حلال والمطعم من حلال، وأكثر من الدعاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله. يعني هذا الباب، الباب احنا نقول اطرق الباب يفتح، كثرة الطرق على الباب، خبط خبط خبط، ادعو الله ادعو الله دائما دائما، سيجعل لك الله بإذنه تعالى وبكرمه وبجوده وبمنه، سيجعل لك الفرج إن شاء الله تعالى. وزي ما قلت لك لا تزع أخي الكريم، فإنما هذه دار ابتلاء، هناك من ابتلي يعني ما بش نتكلم الآن بمصائب يعني لا تحصى ولا تعد. يعني الإنسان يعني تجد الناس يعني محرومين من مما رزقت به أنت، هاي اللي رزق به ربي أنت الآن، أنت زي ما يعني محرومين منه، وهو ابتلاء لهم حتى هم أيضا. ده عندك أبناءه؟
1: عندي.
0: عندك أبناء؟ من الله عليك بالذرية، أدعو الله أن تكون صالحة بارة بك، يعني هداة مهديين، تدعو الله سبحانه وتعالى في ما عندش أبناء، في اللي ما عندش بيت، معي فيها اللي مبتلى بمرض يعني ومقعد به، وكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر أن نصبر أم نجزع. وكل يعني يبتلى بقدره، كل كما قلت الأنبياء وشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، يعني أكثر ما يبتلى منه هم الأنبياء، وهؤلاء قدوتنا في الصبر والسير على ما أمروا به وما أمروا به الشارع الكريم، وساروا عليه ونسير عليه نحن من بعدهم. فخلي دائما اليقين في الله سبحانه وتعالى، الإمام يقينك، يقين اليقين في الله لا ليس مثله شيء أخي الكريم، اليقين في الله ليس مثله شيء. واعلم أن هذا وإن كان ظاهر شر فهو فمآله إلى الخير، يعني من الأشياء التي ينبغي أن تكون إيمانك دائما عامر بالإيمان، ودائما كما أوصيتك أخي الكريم بذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرة أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإذن الله يعني تكفى همك إن شاء الله، كما بين بذلك الشارع الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أقول لك يا أخي الكريم في هذه الدقائق. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
8: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم وباستفساراتكم حول القضايا التي تخص الإنسان المسلم في حياته اليومية وفي ما يخص دينه ودنياه. نستقبل مكالماتكم على أرقام الهواتف 092-92-15-02 092-92-15-02 092-92-16-02. معنا اتصال. أخ إبراهيم السلام عليكم.
1: ألو.
0: السلام عليكم أخ إبراهيم.
1: السلام
0: عليكم
1: يا شيخ.
0: أهلا بك.
1: بالله يا شيخ سؤال.
0: نعم.
1: أنا عندي والدتي عمرها أكثر من 90 سنة.
0: نعم.
1: وطبعا مدار عدة عمليات.
0: نعم.
1: ولما بعيد عنك وحشاك، هل لما تمشي للحمام تمشي بالرباعية؟
0: نعم.
1: وما تقدرش توقف، ما تقدرش تمشي إلا بالكاد تمشي للحمام.
0: نعم.
1: هل يجوز لها أنها تتيمم؟
0: نعم إن شاء الله
1: تتيمم
0: إن شاء الله. نعم. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: بالله على إذا في الإمكان لو سمحت الإجابة تولي، أنا ما عندي شراد يتكلم فيك من النقال.
0: لا بأس عليك إن شاء الله. أخي الكريم، بالنسبة للوالدة رزقك الله برها وطال عمرها على الطاعة والصحة إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: بالنسبة لعملية العجز وأن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال تعالى ليس على المريض حرج، فرفع الحرج على ما لا يستطيع الإنسان فعله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بالنسبة نقول نتكلم عن عدة أشياء. الأول شيء اللي نوصيك عليه وانت بارك الله فيك، سؤالك هذا واتصالك هذا يعني إن شاء الله دليل على البر بالوالد رزق الله برها،
1: ربي يبارك فيك.
0: هذه فرصتك يعني في رد جزء من جميل أمك عليك، وهذا كلام موجه لعامة الناس طبعا ليس لك خصوصا أخي الكريم. ففي هذه السن اللي فيها المعاناة وتكثر فيها المعاناة الكبير في السن، هذه الفترة التي يعظم فيها الأجر معي، هذه الوقت الذي يعظم فيها الأجر، وبالتالي ينبغي أن يكون عندنا سعة صبر وحلم، ونعمل ذلك بحب معي، نعمل ذلك بحب، ونعرف ويجب أن نلتمس أن هذه من الله بها علي، ما تتعوضش راهي.
1: الحمد لله.
0: راهي ما تتعوضش يعني، راهي ما تتعوضش، ما تتعوضش. أقول لك يعني البر في الوالدين بهذا العمر يعني من لا تتعوض، لأن ربي لما قال وقد ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا، شنو قال؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف. يعني الإنسان عادة الأب والأم ما هوش محتاج لولده ولا بنته، إلا الاحتياج الأكبر يكون في كبر السن، في العجز، في عدم القدرة على الحركة، في التصرفات اللي تكون مرات يعني بسبب كبر السن يعني غير منطقية في بعض الأحوال. معاي ولا؟ هنا يبان البر، وهنا يبان البر، وهنا يتبان سعة الصدر، وهنا يبان يعني نتاج هذه التربية كما يقال، وهنا الكنز العظيم لمن أراد أن يفوز به، أنني بر بوي وأمي نخدمهم، وأنا أتمنى الله أن يطيل عمرهما، مش نخدمهم خالي أمتى ما نبدأ نفكر برهم ونخدم فيهم، لكن في نفس الوقت يعني إن شاء الله ربي كيخدمان تو خفيفة خفيفة زي ما نقولوا إحنا، لا يعني أخدمهما، وأنا أتمنى وأدعو الله أن يطيل عمرهما على الصحة والعافية معي. فالإنسان هذه نعمة بعض الناس حرم منها، بعض الناس حرم منها، مات أبوه ما يكلم، مات هو أو مات أبوه وما يكلمش فيه، مات هو ومات أمه هي ما تكلمش فيه، أبوه ولا أمه قالت حرم عليه جنات زي ما نقوله في تعبير الليبيين بعض العزائز ونسوين يقول لكم حرم عليه جناستي معي ولا؟ يعني فهذه مسألة وهذه فترة يعني عظيمة جدا، ينبغي إنسان أن يستثمرها بكل ما يملك. وزي ما قلت لك أهم شيء أخي الكريم أن يفعل ذلك وأنت طامع في إطالة عمرهما، كلام وجه العام طبعا كويس. فهذه رأي فرصة يعني مغبون فيها كثير من الناس حقيقة. أخي الكريم زي ما قلت لك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت في الحالة هذه إلا إذا كان هي الذهاب للحمام شيء معاي، الذهاب للحمام شيء، إذا كان ما تقدرش تجيب لها زي ما أقول إحنا هي مقعم إذا كان على السرير أو على كرسي أو كذا، تجيب لها يعني النايل وتحط على الطرش على رجليها وعلى هي مقعمزة، وتحاول تتوضأ بمالجو إحنا نقوله معون، يعني تجيبها مالجو تصب عليها وتتوضأ إذا كان عندها قدرة على ذلك معاي. هذه مسألة، هذا الأولى بيك، هذا الأولى بيك يعني، هذا الأولى بفعله. إذا كان حتى هذا الأمر ما عندهاش قدرة أن الإنسان يقدر حتى هو يوطن يوصل لوجهها وكذا، بترتب عليه حوايجها بتلبزه في كل وقت وبيولي يترتب عليها مثلا بردة ولا مرض ولا يعني شيء لا يحمد عقباه، بعدين نلتجئ للتيمم معي. لكن وامتى؟ لما أكون أنا موجود، أنا موجود، أنا نجيب معون، نجيب مالقي ونجيب كروانة زي ما تعرف عليه عندنا، ونصب عليها وتوصل إيدياتها وتتوضأ بشوي عليها معي، وتأتي بما تستطيع بالوضوء الكامل إن شاء الله، ورجليها ما تقدرش يعني بركة. والله يا أخي إنسان يتمنى هذا الأمر يعني بركة، أنه هو يغسل رجليه أمه ويغسل رجليه أبوه معي، يعني توصل هي إيديها ووجهها وتمسح رأسها، رأسها إذا كانت تقدر كل تقدر الملكية عندنا يجب مسح الرأس بالكامل إذا كان في عجز، حتى بعض الرأس على قول الشافعية يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على حسب يعني، وبعدين تمسح للدنين وتجي للرجلين، ما تقدرش تطبس أمك هذا، هذه يعني لحظات عظيمة الإنسان يبرفها والديه يوصل لها رجليها وتتوضى وتصلي وتصلي، أنت موجود به هي بروحها في البيت مع حد تمشي للحمام، ما تقولش خلي جالي استنى ولدي لأن جيت ونتوضى ونصلي مع بعضهم، لا، ما دام ولدها مهناش وعرفاتها مش حيجي وحياخذ وقت الصلاة الاختياري وخش الضروري يعني مثلا، فهي في الحالة هذه مش بتدير تاخذ رشيدة وتتيمم بالتيمم، ولا ما تخاطرش تمشي الحمام وتكسر روحها ولا كذا، فبقدر الإمكان يعني دين الله يسر، والمشقة تجلب التيسير، والأمر فيه سعة وإن شاء الله تعالى يعني.
1: ربي يبارك فيكم وجزاك الله خير وحسن.
0: رحمة الله إن شاء الله وإياكم إن شاء الله خير كريم. معنا اتصال. أخت فاطمة السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: تفضلي أخت فاطمة، أسمعيني من الهاتف.
2: والله عندي سؤالين يا شيخ ممكن تتواصل.
0: تفضلي إن شاء الله أنا معلم.
2: أنا بنسأل عن صيام عاشوراء.
0: نعم.
2: أنت أنت يوم الأربعاء الخميس ثلاثة أيام.
0: إن شاء الله تعالى في الإجابة بإذن الله تعالى.
2: السؤال الثاني عندي بنت عمي، بنت عمي.
0: نعم.
2: توفي وخلت قطع طرد، يعني بقيت تتقسم في الطريقة الشرعية.
0: عفوا عودي السؤال معلش. عفوا عودي لك عودي معلش السؤال معلش.
2: بنت عمي
0: ايه
2: توفت.
0: نعم.
2: خلت قطع طرد.
0: نعم.
2: ايه وعندها ورثة. نبي كيف تتقسم عليه في الطريقة الشرعية؟
0: الورثة منه الورثة معلش؟
2: زوج خوات وزوج خوات
0: إن شاء الله بدي أخوين أختين يعني.
2: أبوها متوفي.
0: نعم.
2: البو متوفي.
0: تمام إن شاء الله بدي تعالى.
2: وزوجها حي يعني لما توفت هي زوجها حي على زوجته قال.
0: زوجها حي.
2: أيوة.
0: إن شاء الله بدي تعالى.
2: ما في بارك الله فيك.
0: بارك الله إن شاء الله. أم حمزة السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام.
3: يا أهو إن شاء الله ميزان حسناتك.
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
3: قلت لك يعني عندي مجموعة أسئلة بالله.
0: أيوة.
3: السؤال الأول صلاة الفجر أكثرية تفوت فيها ونصلي فيها بعد الساعة 8
0: الصبح قصدك يعني الصبح الصبح يعني صلاة الصبح الفريضة يعني تصلي فيها بعد الفجر بعد بعد الشروق. بعد الصلوة. نعم.
3: ألو.
0: ما فيك.
3: والسؤال الثاني قعدت يعني صارت وبعثتهم جلسة قريب من قارب 45 يوم. فلهذا نتيمم التيمم والكسر جاني حشاك في اليد اليمنى. ما نقدرش نتوضى هيك وما نقدرش نطبط لرجلي. ايدي كلها مجبسة من الصوب على للمرفق. قعدت نتيمم حوالي قريب 45 يوم تيمم. نستنجى ونتوضى ونتيمم. والسؤال الثالث بالله عليك، عندي ولاد يعني ناخذ لهم في معاش التضامن، وعندي ولاد تاني، ولاد تاني متجوز والحمد لله. فلهذا يعني أنا حني توا كنت عندي حوش وبعدين جي في الإزالة، والمهم بعدها الحمد لله خذينا قطعة أرض ونبنوا فيها، سجلتها باسم ولدي اللي في اللي متجوز وبعائلته. والولاد هذا اللي ناخذ له في التضامن يعني ما وناخذ في معاشه الحق، وتو نخلص فيه حتى بالإيجار وحني في بالإيجار.
0: أنت من
3: هذا يعني ما سجلت شيء.
0: الأرض درتها بس أسمعيني.
3: نعم.
0: الأرض درتها بس مولدك المتزوج منين فلوسها؟
3: فلوسها مني ومنها الحق يعني.
0: من ولد؟
3: كنا جمعيات وأني كنت نشتغل، لكن تو ناخذ في الضمان. ديرنا جمعيات أنا وياه وخلصناها القطعة، وتو نبنوا في حويش فصة. لكن باسمه هو يعني، هل نتحاسب ان ولدي الثاني هو الاكبر يعني اللي ناخذ له في التضامن؟ ما عنده شيء، ما كتبت له شيء يعني. بس
0: والحوش ساكنه فيه ايجاره
3: ايجار تو حاليا يعني. والايجار نخلص فيه بالمعاش الولاد اللي ناخذ له في التضامن، ومعاشي نين دايرات الجمعيات باش
0: لمنو؟ للولد الثاني.
3: نعم
0: ان شاء الله باذن الله تعالى تسمعي الاجابه ان شاء الله.
3: بارك الله فيك، شكرا.
0: اخت وفاء السلام عليكم.
4: عليكم السلام يا مقطيب يا شيخ.
0: الله مبارك، تفضلي.
4: يا شيخ انا مطلقه ونبي نمشي للعمره باذن الله. نبي نمشي للعمرة بس ما نبيش نقول على أي حد.
0: ده
4: إيه، هل يجوز هذا ولا
0: ما عملني ماشية؟
4: نعم
0: ما عملني ماشية.
4: والله ماشية أنا وبنيتي بإذن الله.
0: ده أنت مطلقة؟
4: رفع آمنة.
0: كم لك مطلقة؟
4: أنا لي 15 سنة وعمري 42 سنة.
0: تمام، تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
4: الله يفتح عليك، شكرا.
0: اتصال آخر. الأخ شعبان السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
5: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: جمعا إن شاء الله.
5: لا صدق نبي الصيام يوم العاشوراء، هذا نصيم يوم الموسم بيت مع العام في شيء.
0: تسمعك الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله أخي الكريم.
5: نعم،
0: حتسمع الإجابة إن شاء الله في سؤال سابق يعني.
5: لا بالنسبة لك على التليفون.
0: إيه قلت لك فيها ما هو.
5: نعم.
0: أشوف الراديو 90.9 تسمع الجواب بعد شوية إن شاء الله.
5: ما عنديش راديو، ما عنديش أنا في التليفون.
0: إن شاء الله. على كل حال، هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. الصيام هنا الحديث أيضا وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الصحابة يعني من يوم عاشوراء يعظمه اليهود، قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل والله أعلم كما هو نص عليه الحديث في هذا الحديث الصحيح أن تصوم التاسع والعاشر، هذا الأفضل، وإن صمت العاشر يكفي ذلك. معي؟ فالعلماء والعلماء لي كلام آخر، العلماء قالوا مراتب الصوم ثلاثة، اللي هي أن أفضلها الأمر فيه سعة، يعني الأمر فيه سعة بنقوله إحنا، مش ليس على الفرضية، ليس على الفرضية، ولكن الأولى والأفضل الإنسان يعني من يريد الأجر أن يصيم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني عاشوراء واليوم اللي قبله واليوم اللي بعده، ويلي ذلك أن يصوم التاسع والعاشر أو يصوم التاسع والعاشر، وإن صام العاشر فقط يعني اسمه فلا بأس بذلك وهو جائز. معايو؟ نعم نعم. قطع اتصال. إذن هذا هو لعل الكلام هذا مربوط بسؤال سابق أيضا للأخت السائلة، أيضا الأخت سألت عن صيام العاشوراء أمتى، هو الرابع اليوم الأربعاء التاسع ويوم الخميس العاشر إن شاء الله تعالى والله أعلم. فإذا من أراد أن يصوم يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر اللي هو أربعاء وخميس وجمعة، أربعاء وخميس وجمعة، أو بتصوم الأربعاء والخميس فذلك خير، وإن صمت الخميس واحد عاشوراء الأمر أيضا جائز وكله موافق إن شاء الله للسنة. فالأمر يعني كما قلت، إذن هذه هي المراتب الصوم. العلماء يقولون كما قلت ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو التاسع والعاشر أو العاشر وحده، وإن صمت العاشر وحده أجزأ كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فيحصل بإذنه تعالى الأجر والله أعلم. السؤال نأخذ السؤال اللي بعده. السائدة الكريمة يعني قالت أصلي صلاة الفجر دائما بعد الشروق، كلمة دائما هذه فيها إشكالية، هذه فيها إشكالية للإنسان لما تكون دائما، طبعا الإنسان يحدث للإنسان أنه يكون غفوة أو يأخذ السهو في مرة أو بعد فترة، يعني هذه لعل يعني ما فيهاش يعني أمر مغتفر، يعني أمر مغتفر، لكن أن يكون دائما فهي إشكالية، ففيها إشكالية حقيقة، يعني الإنسان يتفوت صلاة الصبح يعني يوم المبارك الإنسان الذي يصلي فيه الفجر حاضر، يصلي فيه الفجر حاضر، ولا ينبغي لإنسان أن أن أن أن أن أن يهمل هذا الجانب حقيقة، يستصبح صبحه برضا الله سبحانه وتعالى وليس بغضب الله. نقول هذا لماذا أو نقول هذا لمن؟ يعني نقول للمقصر، للمقصر زي ما قلت، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من الغزوات أوصى بلال أن يقضه في صلاة الفجر، فنام بلال وأخذه النوم واستيقظوا بعد طلوع الشمس. فالأمر يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليس مع الإهمال ولا مبالاة، يعني ليس مع الإهمال ولا مبالاة، وإنما يكون سامع الحرص، ومع ذلك يعني إن الله رفع اليوم الحديث كررناه أكثر مرة، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. وحني سبحان الله لعل في هذا الوقت الكريم مستمعينا الكرام نشوف الآن في دوري كأس العالم، الآن مباراة كأس العالم الساعة 6 الساعة 5 والساعة 6 يا جماعة، ما شاء الله مدين منبه ومدين كذا، وخاصة عنده مباراة مهمة ولا كذا مديرها التوقيت، بنود على خطرها أما لقاء الله سبحانه وتعالى في صلاة الصبح يعني التي يعني فيها الفضل العظيم، والله يا شيخ ده الساعة 4:30 هلب الفجر والساعة 4:15 كذا وما يقدروش وكذا وإلى آخره، يبدأ الإنسان يأخذ في التسويف ويبدأ يتمس في الأعذار، يعني فهذه ينبغي الإنسان أن حقيقة أن لا يعني يكون مفرط في هذه المسألة، لأن توفيق الله العبد للمحافظة على الطاعات يعني وأفضل التوفيق في الصلوات الخمس، يعني ينبغي الإنسان الذين لا يقصر في هذه المسألة بالذات، الصلوات الخمس هذه يعني كما تعلمون مستمعين الكرام يعني قول العلماء في تارك الصلاة يعني تكاسلا وفي تاركها عمدا، يعني وكلام العلماء فيها يعني حقيقة شديد جدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاة أثقل على المنافقين، أثقل منه على المنافقين من صلاتين هم شنو هم؟ الفجر والعشاء، الفجر والعشاء. فهذه ينبغي المسلم يعني ألا يفرط فيها في كل الصلوات الخمس حقيقة. لكن كما قلت يعني قد يحدث الإنسان السهو، قد يحدث الإنسان الغفوة، لكن لا تكون عادة، لا تكون عادة. واحد بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة شهور، بعد كذا، يعني ربما إنسان يحاول يكون يعني يدير جهده، يأخذ بالأسباب اللي عنده قدرة. طبعا كما نقول يعني النوم مبكرا، الهمة أو الإنسان يعني يوطن نفسه على ضرورة القيام لصلاة الفجر، صلاة الصبح. إنسان ما يعاملهاش يعني الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فعادة العشاء فعادة يكون الإنسان مستيقظ في العادة في العموم تكلمه. لكن صلاة الفجر هذه لها خاصية بروحها، لأن النوم في لذة النوم في ذلك الوقت، لذة النوم في ذلك الوقت، ومقاومة النفس هنا هي طاعة الله سبحانه وتعالى. مقاومة النفس في هذه الحالة والقيام لصلاة الصبح، أن تصلي الصبح، هذه هي هنا طاعة الله سبحانه وتعالى، والخضوع يعني الذال أو الإنسان يعني يكون ذليلا أمام الله سبحانه وتعالى، لا يملك من أمره شيئا إلا القيام، إلا القيام لأداء هذه الفريضة. معنا اتصال. محمد السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله.
0: الله.
6: كيف حالك؟
0: تفضل. السلام عليكم.
6: أيوان شيخ، كيف حالك؟ بهي كيف حالك؟ صحة.
0: سلام بك.
6: معلش عندي سؤالين شيخ، نسألك على صلاة الاستخارة، هل نقدر مثلا ندعي مثلا حاجتين في صلاة واحدة؟ والسؤال الثاني الوتر، يعني مرة تانية في الليل ما نقدرش صلاة الشفع والوتر، ما نلحقش نصلي قيام الليل، فنخاف انه يفوت علي الوتر، نصليهم عادي في بداية الليل وبعدين نصلي القيام عادي.
0: يعني انت في العادة ترقدي، يعني ما تضيش في
6: النهاية. ايه نخاف ما
0: نعم
6: نبي نخليهم لاخر الليل، نخاف يفوت علي، ونبي نصلي ركعتين قيام يعني.
0: نعم ان شاء الله تسمع الإجابة من هذا.
6: بارك الله
0: فيك. نعم. إذن ينبغي الإنسان كما قلت الإنسان يأخذ بالأسباب، يعني النوم بقدر كافي لمن له قدرة على ذلك. وينبغي كذلك على الإنسان ماذا، أن النوم مبكر، وكذلك زي ما قلنا ندير فياك، دير المنبه، دير المنبه، ويوطن نفسه، وخاصة بعض نتكلم عن أشياء معانا في حياتنا اليومية بلغة الناس، يعني دير في منبه هادي يكون يقول زيد رقد بدل ما ينوضك، يعني فليعرف روح أنه ما ينوضش يعني إلا بالمنبه، يدير منبه رنة متاعة قوية. وهنا نجتنب شيء آخر مستمعي الكرام، المنبه منبهات الموسيقى هذا لا يجوز شرعا، منبهات على صوت الموسيقى المعازف هذا لا يجوز، ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. عندك موجودة رنات متاع الجرس المعروفة هدية، إنسان يستعملها في كمنبه، لكن دي الموسيقى والأغاني والكذا والأخير هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، ولا يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. نستعين على طاعة الله بما أباحه الله سبحانه وتعالى، فلا لأن هذه مسألة موجودة عند كثير من الناس، عند كثير من الناس أن يدير في منبه بتاعه على هيئة موسيقى وهيئة أغاني. مع اتصال. السلام عليكم أبو يوسف. السلام عليكم أبو يوسف.
7: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
0: بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
7: كيفك كريم إن شاء الله. والله كان مرت بدل عرضك قبل شيخ الفاضل
0: لين المظلي. بارك الله
7: فيك. تسروي بين قبرها. بارك الله فيك.
0: بارك الله
7: فيك. على النصائح الكافية فيها. عندي سؤالين في الشيخ.
0: نعم شيخ تفضل.
7: السؤال الأول، إن الإنسان يطلع لصلاة الفجر والأذان المسجد، يعني هل الأفضل إلا هو يصلي تحية المسجد وحده ويصلي الرغيبة وحده، أو يكون مع بعضه؟
0: نعم إن شاء الله تسمع كذا إن شاء الله بإذن تعالى.
7: السؤال الثاني، لبيك توضح لي الحديث اللي قلته من شوية، يعني مسألة الصيام يوم عاشوراء.
0: نعم.
7: أنا هيك طيب بدي أسأل كلام سؤال شيء كبير إنه ممكن تأكد منه. الحديث اللي هو لئن لئن عشت لأفضل تأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
7: هل كان الحديث هذا في أول هجرة أو لما دخل مدينة الهجرة النبي أو ما بعد؟ كان هو فترة اللقاء النبي في المدينة 13 سنة في الشيخ الله وعلى الصلوات تقريبا.
0: نعم.
7: وقت
0: سؤالي يا دكتور. إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
7: بارك الله
0: بارك الله إن شاء الله. طيب حاول إذن إن شاء الله لأكمل الإجابة. توقفنا إحنا في طيب صلاة الصبح توقفنا في الإجابة. إذن على كل حال أنا قلت المنبهات هذه بس نلاحظوا عليها، لأن في عامة الناس يديروا فيها أن المنبه يكون عليه هيئة معازف يعني، وهذا لا ينبغي الإنسان كما قلت يعني، هو في الإطلاق لا يجوز سواء تسمع كموسيقى ولا كمنبه. من باب أولى أنك تسمع يعني تستعين به على طاعة الله يعني، فتستعين على طاعة الله بما أباحه الله سبحانه وتعالى. طيب فأختي الكريمة ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك وتحافظ وتجتهدي، تجتهدي يعني بكل ما يمكن أنك يعني، في البعض عنا يعني حتى المسلم في عون أخيه المسلم يعني، البعض يتصل بصاحبه أو يتصل بصاحبته ويقول نوضين لصلاة الفجر، تصلي بي نوضين الفجر، تصل أم تتصل ببنتها والبنت تتصل بأختها وكذا متزوجات، ويستعينوا على أو يعين بعضهم البعض الآخر على طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء فرائضه. طيب السائلة الكريمة تقول يعني انكسرت 45 يوم ولا أستطيع الوضوء، أتيمم لأن رجلي وإيدي كلها مجبسة. حقيقة فيه إشكال يعني، هنا الإنسان لما تمر به يعني حالة من الحالات الغير الاعتيادية ويتعلق الأمر حيدخل في العبادات المأمور بها، ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم، لا يجتهد من إطلاقها من كيف يعني، على أي أساس أنت الآن تيممت؟ أنت قلت إيدك مجبسة كلها يعني، لكانت اليسار أو اليمين الله أعلم، فاليد اليمنى اليد الأخرى تشتغل، اليد الأخرى تشتغل حقيقة يعني زي ما تدخل الإنسان الحمام زي ما كذا إلى آخره، وما بيعود الوضوء أنك تتوضأ يعني. لنفرض الآن أنا عندي جبس يدي عفوا مجبسة، سمعت اليد اللي هذا اللي في ذهني الآن، اليد يعني مجبسة من الصب من الضوافر إلى المرفق أو إذا أكثر من هذا، اليد الأخرى تخدم اليسار، اليسار تشتغل الآن ما وتوصل يدك عفوا اللي صار وتمسحي بها عندك زي الجبس هذا زي الجبيرة بالضبط، تمسحي على يدك للمفصل عفوا للكوعين، وبعدين المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق والاستنثار بيد واحدة، كذلك عندك غسل الوجه تستطيع أن تغسل وجهك بيد واحدة، تأخذ المية وتنزل رأسك وتعمم وجهك مرتين ثلاثة أربعة القدر الذي تعمم به الجسد، بعدين جول اليد اليمين هذه جبيرة قلنا الجبس موجود، تأخذ المية وتمسحي عليه اسمها الجبس بالكامل والأصابع من قدام وتقولي الأصابع كلهم جبسة، تمسحي مسح عليهم ما فيش أضل مش فيش واجب عليك، ديري وطول يدك اليسار يعني، ما تقولي ما كيف بندير بيدي اليسار كنا ما تحركش اليمين، نقول حط يدك تحت الشيشمة بقدر اللي تصبح ان الميه بلغت اسمها العضو بالكامل، او بعدين انت مش بروحك في البيت معك حد اخر يجي مثلا زوج او اخ او عفن او بنت او ابن وكذا ويغسل اسمها يعاونك يغسل لك يدلك في اليد اليسار، وهكذا مسح الراس، مسح الراس نفس الشيء، اما ان تستطيع القدر تمسح الراس بالكامل، واما ان جزء من الراس حتى يقول الشافعية كما قلت بعض الراس يعني الشعرات يعني ماذا بالضروره الودنين مسحهم ايضا امر يعني سهل عفوا مستمعينا الكرام، والرجلين نفس الشيء، الرجلين نفس الشيء يعني حتى اذا نستطيع يعني نطبص ونوصل رجلي الكعبين كويس ما فيش، تعالى يا ولدي وتعالى يا بنتي ولا كذا يوصل رجلي في عش بس هذا خذ كل عندك تستطيعين عليه يعني، فعلي أساس خشيت التيمم على طول، والله أعلم التيمم هذا التيمم في هذه الحالة غير جائز وغير صحيح، وبالتالي ترتب عليه قضاء الصلوات الله أعلم، هذا الذي أعلمه، لأن كما قلت التيمم وقع بوجه غير مشروع، ليس يعني عندك الماء وعندك القدرة عليه استعماله، ما دام عندك الماء وعندك القدرة على استعماله فينبغي عليك الوضوء والله أعلم. السائلة الكريمة قالت عندي ولد عنده أولاد، ولد معاشة من التضامن، وعنده ولد تاني أصغر منه، يعني الولد الكبير يعني عنده إعاقة وعنده يعني معاش تضامن ناخذ فيه، واني ساكنة إيجار، ولميت الفلوس من ناحية كلامها هي تقول أن معاشي أنا يعني كنت مدرسة ولا كذا، نلم في فلوسي وفلوس ولدي واشترينا بهم أرض لولدي الثاني الصحيح، وبدونه له في بيت الآن الحمد لله، والإيجار تخلص فيه من الولد المعاق. هذا ظلم، هذا ظلم. يعني المعاق هذا الدولة مديرت له معاش خاص به هو، يعني خاص به هو اللي يكتفى به في حاجته، وإن كان على يسر وعلى قلته، يعني كما تكلمنا عن المعاشات يعني، لكن في النهاية هذا المرتب حق له، تأخذي منه بقدر ما تصرف عليه. هذا لو بنجو نتحاسبه، يعني أنتم ثلاثة ساكنين في الحوش، الإيجار على ثلاثة، ولدك اسمه أنت عندك معاش، وولدك الثاني الكبير هذا الصغير اللي يخدم صحيح وعنده معاش، والولد الثاني معاق معاش، يقسم وديروا ثلاثة الإيجار والمصاريف كذلك على ثلاثة. لكن هل يعقل تخلي الولد المريض والمعاق يعني تاخذي له فلوسه تخلصي بهم من الإيجار وتساعدي الولد الصحيح في بناء البيت؟ هذا ظلم، هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يعني المبلغ اللي حطيتيه في الأرض هذه من يعني شوفي، تبي حسبة، تبي لك حسبة الآن، بقدر مصرفتي من معاش ولدك ينبغي أن يرجع له، ينبغي أن يرجع له، لأن أنت عندك معاش وعندك مرتب والولدك الثاني حتى هو بدأ يبني ويساعد في البناء حتى وعنده مرتب، فكيف نجوه للضعيف اللي ينبغي أن نوقفه معاه يجي كيد عليه هو مقابل شيء لأنه مريض، لأنه يعني هذه مش عارف حقيقة، يعني التصرف بهذه الطريقة هذا يعني من الأمة، هذا لا ينبغي. أنت تكون حنيتك، أنت ما اتصلتي لأن عارف أن في شيء ما هو صحيح، ما اتصلتي إلا ما عارف أن في شيء غلط، ديت الأرض لطه باسم الولد الثاني، وقد ولد هذا اختوى كان ربك أنت ياخذ أمان تهي لوح في الشارع ولا عند في دار العاجزة، يعني مع أنه عنده مرتب الله أعلم كم واخذ منه، أنت الآن أنت أخوه، يعني ما هو حتى المقابل اللي بنيته به تجير في مرتباتكم تحطوا فيها في جمعيات وتبنوا في البناء وعايشين على حساب الولد ضي المعاق المريض. هذه المعاش هذا المفروض يكون ركيزة لعازة زمان زي ما يقول، يصرف عليه بقدر ما هو كان عنده دواء ولا عنده كذا، والباقي يبقى لي هو خاص به هو، يعني الدولة مخصصة لي هو، الدولة هذه هبة خاصة من الدولة لهذا الشخص، فلا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه، واللي بيصرف منه يصرف منه بالمعروف. شو معنى بالمعروف؟ معناه إذا كان أنتم ما عندكمش القدرة ولا أو على الأقل حسب مش كل واحد بنصيبه بجزء من من من من من مرتبه، فينبغي عليك إرجاع هذا المال الذي أخذتيه من ابنك، وخاصة إذا كان هو معاق وفاقد الأهلية حتى سماح ما بيسامحك فيها، ما مش عارف كيف نقولك، يعني ما عندكش قدرة إلا أن تردي له حق هذا والله أعلم. الأرض هذه زي ما قلت لك، وبعدين الأرض تعطي لواحد وواحد لا، حتى تقول الله وعد بين أبنائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليش ما درتي لاش الأرض مقاسمة بيناتهم الاثنين؟ علاش وبنيتي في جزء وجزء آخر خليه للولد؟ يعني إحنا مفروض نشقوا بالمريض مش نشقوا بالصحيح، يعني هذا الأصل، أو أقل العدل بيناتهم، يعني أقل العدل بيناتهم. حتى في العطية أو في الهبة يجاز العلماء أن يعطى واحد أكثر من الآخر إذا كان محتاج أكثر، وأكيد المريض محتاج أكثر. يعني فأنت الآن لما الولد هذا المعاق سمح الله يعني تتوفي ولا كذا، كيف بيصير فيه؟ ما يضمنك عشان يضمن لك ان اخوه يعني حيبر به، يعني بيتزوج مره ثانيه ويتحملوه يعني. فراجعي نفسك واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وانت ما اتصلتي الا لما تبي شرع الله، وهذا شرع الله. استغفر الله مما كان وارجع الحقوق الى هذا الابن المعاق في كل ما اخذ منه في غير وجه حق والله اعلم. طيب السؤال الذي بعده، في سؤال في السابق من الفقرة السائل الكريم لما قال بعض الناس احنا لما يبيع زمان لحد ولا كذا في دي عميز في حوش ولا في صحاب ولا كذا يعطيه طاسه شاهي ولا مثلا يعطيه مشروبه ولا يعطيه عزم من حاجه يقول عزمت عليك وعلي خاطري ولا كذا، هذه كلها ليس حلف، ليس حلف، وانما هو يعني ترجي وتمني، فلا يترتبش عليه كفاره. سامحني هذا في الجزء فات السؤال هو، لكن الحمد لله ذكرناه ولم يسقط سهم كما سقط في الحلقه السابقه بعض الاسئله. فاقول لك اخي الكريم، كلمه عزمت عليك ولا عزمت عليك وعلي خاطري وعلي شاني ولا كذا، هذا اسمع، وحتى قلت بالله عليك خود ولا كذا يعني سجاء ولا كذا، يعني في فرق. والله ليش ما تاخذ الطاسة؟ قلت له والله عاش ما تشربها، لازم تشربها، والله ليش ما تنزل، والله ليش ما تقعد، هنا تبدا يعني فيها شنو، فيها كفاره يمين. اما علي خاطري وما تزعلنيش وعلي كذا وعزمت عليك وكذا والى اخره، هذه لا والله اعلم لا شيء فيها، لا شيء فيها، لان ليس فيها حلف لا بالله ولا بصفاته. هذه السؤال. السؤال اللي بعده، الاخت وفاة تقول اني مطلقه ونبي نمشي للعمره مع بنتي للرفقه الامنه. اولا العمره هي سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة، وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها عند النساء اللاتي لا محرم لهن. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم، في الرواية مسيرة يوم وليلة وثلاثة أيام وهكذا. طبعا كانت المسافات تقدر زمان بالمسيرة اليوم والليلة على الراحلة، يعني هي نفس المسافات يتوى أكثر زي ما قولوا حنين لتقضى في ساعات، لكن هو السفر بدون محرم، السفر بدون محرم. وهذا وارد النهي عنه يوم وليلة ومسيرة يوم وليلة ثلاثة أيام وكذا، يعني وارد عدة روايات كلها تنص على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مسافة تزيد على مسافة القصر، اللي احنا نقوله 82 كيلو أو 81 كيلو أو 82 كيلو عليه اختلاف، يعني مقاربة سيئة يعطى حكمة معي. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر يعني، وفي وحتى في الرفقة الآمنة تفرد بها السادة المالكية والله أعلم علماؤنا علماء المذهب في الحج، في حجة الفريضة، في حجة الفريضة هذه هي التي يعني استثناها علماؤنا السادة المالكية رحمهم الله، أنه يجوز للمرأة إذا لم تجد رجلا أو محرم يعني يسافر معها مسافة أكثر من 80 كيلو ومسافة القصر زي ما يقولوا معي، هذه يجوز لها في حج الفريضة، في حج الفريضة تذهب مع الرفقة الآمنة طبعا، أو العلاج أو المرض، أو العلاج والمرض الذي يعني

المسألة زي ما قلت لك العمرة سنة والسفر من غير محرم حرام، فكيف نقدم السنة على الحرام؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأن السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو مشيتش العمرة لا شيء عليك، لكن لو مشيتي أنت آثمة وأنت في كل مسافة هذه، كل ما أنت في مسافة سفر غير محرم أنت في الإثم، فأي بركة ترجى من هذه العمرة؟ بالعكس أجرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني لما تطيع الله سبحانه وتعالى وتخضعي لحكم الله سبحانه وتعالى فإن أجرك بإذن الله عند الله من جهتين، من جهة طاعة الله سبحانه وتعالى ومن جهة شوقك إلى بيت الله الحرام تؤجرين عليه بإذن الله تعالى إن شاء الله أيضا. فينبغي على النساء، ينبغي عليهن أن يتقين الله في هذه المسألة. راه دوة الرفق الآمنة هذه عند المذاهب الثلاثة لا تجوز لا في حج ولا في عمرة، وكما قلت وإنما استثناها علماؤنا المالكية في حج الفريضة فقط. امرأة بتصحب تحج حجة فريضة وطلع اسمها في جرعة ولا حصلت عندها فلوس وإمكانيات بتمشي لحسابها، إيه وما حصلتش محرم وحجة فريضة معلش تمشي مع رفقة آمنة مجموعة من النساء ماشيات تمشي معهم ما فيش بأس بذلك، ثم لا تعيد الكرة مرة أخرى، ما جيش حتى لحجة حجة الفرض ما عادش يحق لها تحج حجة التطوع مرة أخرى بالرفقة الآمنة. فهذه المسألة لابد المحرم أقل فيه يكون مميز، أقل فيه أن يكون بالغ، يعني رجل بالغ، يعني ونحن كلمة الرجل عندنا من البلوغ وما بعده، يعني أو بعض العلماء يعني حتى لو قارب البلوغ يعني ناهز البلوغ كما يقال الله أعلم. على كل حال فأنت السائل الكريم تبي تمشي أنت وبنتك ما تبي حد يسمع بيك علاش؟ إذا كان يعني عندك لك إشكالية واقعة، يا أما مش معك خوك أو يمشي معك، يعني هذا اللي يمشي معك محرم أب ما في، إذا كان في أب أو في جد أو في كذا، لأن غير هؤلاء إن بنتك هي بتقع في الإشكال، المحرم لبنتك أيضا تبي محرم لبنتك مش لك أنت بس، يعني لو أنت أخوك تمشي أنت ولد أخوك تمشي لكن بنتك ما تمشيش معك لأن مش محرم لها ابن أخوك، وهكذا والله أعلم. على كل حال السائلة الكريمة الأخ صيام الأخ شعبان على صيام يوم عاشوراء، قال هل هذا الحديث لأن عشت إلى قبل صومنا التاسع؟ نص الحديث هو صريح والله أعلم، قال فلم يأتي العام المقبل توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص الحديث. فهذا الكلام الله أعلم يدل على أن هذا كان في آخر سنة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صومنا إلى قابل، لا صومنا التاسع والعاشر، هو الحديث الله أعلم. قال يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما يتماشى مع شرع الله سبحانه وتعالى استئلافا لهم يعني استئلافا لقلوبهم، ثم بعد ذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمخالفتهم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن عشت لقابل لا صومنا التاسعة والعاشر يدل أن هذا كان في آخر سنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فلم أتى العام المقبل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لعل يكون هذا واضح أخي الكريم شيخ شعبان. أم محمد قالت هل يجوز أن نصلي صلاة الاستخارة لحاجتين؟ نعم، هي صلاة الاستخارة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لما يريد أن يقدم على أمر يوكل الله سبحانه وتعالى في أن يوفقه إلى ما فيه الخير، يعني هذا. وكان الصحابة كما في الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء، الاستخارة في كل أمر يقدمون عليه. فعلى كل حال الاستعانة بالاستخارة يعني تجوز لأمر واحد وحتى لأمرين، وتحوّل تستخير حتى أكثر من مرة، يعني للأمر الواحد نشري السيارة، شايف سيارك ومش عارف نقدها وما أخذهاش، يعني نصلي مرة ونصلي مرتين وثلاثة ما فيش باس في ذلك والله أعلم، يعني يجوز يعني أكثر من مرة، يعني نصلي مرة واثنين وثلاثة ما فيش بس والله أعلم كان نفس يعني في شيء. وكذلك يجوز كذلك الصلاة الاستخارة لأمرين، بنشري سيارة وبنزوج الزوج ما بأس بذلك والله أعلم، لا يجوز الأمر كذلك

0: فيش مانع، ما يمنع أنك تسأل الله في حاجة وفي حاجتين، لا يوجد ما يمنع من ذلك والله أعلم. فالمسألة إذن في هذا الجانب يعني تكون الإجابة على صلاة الاستخارة أن يجوز لك أن إذا عنا لك أمر أن تستخير الله في أكثر من أمر والله أعلم، لا أعلم ما يمنع من ذلك، هذا الذي أعلمه والله أعلم. صلاة الشفع والوتر أخت أم محمد تقول يعني والله في العادة بنصلي العشاء بنصلي شفع وتر، ونبي مرتب نوضع يعني في قيام الليل بنصلي ركعتين، لكن دائما أخاف أنني لو رقدت ما عادش نوض للفجر، بالتالي لا من قيام الليل ما أدي الفجر ولا مصلي الشفع والوتر. فعلى كل حال أقول للسائلة الكريمة يعني خذي بالعزيمة، عزيمة تصلي الشفع والوتر، تصلي العشاء وصلي الشفع والوتر، ثم إذا قمت في الليل يعني في أي ساعة من ساعة الليل وأردت أن تصلي، صلي ما شئت من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى صلاة النوافل، صلي ركعتين 4 6 8 10 ما كتب الله لك وما أردت أن تصليه، ولا تعيدي صلاة الوتر، لا تعيدي صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. إحنا عند الناس نوعين، نوع يعني اللي عادته قيام الليل يعني نقول نصلي العشاء وعادة يرقد وبعدين ينوض قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو بثلاث ساعات أو بقدر معه، فيصلي يقوم الليل بالصلاة وبذكر الله ثم بعد ذلك إما ينام وإما ينتظر الفجر. هذا من هذه عادته عليه أن يؤخر الوتر إلى آخر صلاة، اجعلوا آخر صلاتكم وترا كما قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في العادة لما نتكلم عن العادة يعني قد يحدث الإنسان سهو في شهر مرة أو في شهرين صلى مرة أو حتى مرتين، هذا ليس الأصل، الأصل أنه دائما يقوم، فلا بأس بذلك كما قلت. إذا يصلي العشاء وبعد ما يصلي العشاء ينام أو ينوضع قبل الليل يصلي ما كتب الله له ثم يجعل آخر صلاته وترا. الثاني لا، في العادة نرى ما نقومش في الليل يا شيخ، ما نصلي في الشفع والوتر ونرقد على طول، فأنت خلاص من هذه طبيعته وهذه عادته فإنه يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر ثم إن قام تعرى من الليل يعني ينوضع قبل الليل أو قبل الفجر بربع ساعة أو 10 دقائق نصف ساعة أو كذا، وأراد أن يصلي قيام الليل 2 4 6 ما كتب الله له يصلي ولا يعيد صلاة الوتر والله أعلم. الأخ أبو يوسف سأل لصلاة الفجر، قال نمشي لصلاة الفجر، فهل أيهما أولى أصلي تحية المسجد ثم أصلي الفجر أم أصلي الفجر وأصلي الفجر وأنمي معه تحية المسجد؟ كلا الأمران جائز، أو كلا الأمرين جائز، إن شئت أن تصلي صلاة الصبح عفوا صلاة تحية المسجد ثم تصلي الفجر فلا بأس بذلك والله أعلم. وهذا يعني وكذلك إن صليت الفجر وكذلك أو تصلي الفجر بنية صلاة تحية المسجد وصلاة الفجر والأمر فيه سعة الله أعلم، وكذلك من صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ فالعلماء هناك من قال لا يصلي أن التنفل بعد صلاة الفجر، عفوا قال يدخل المسجد، وهناك من قال أنه يصلي ركعتين، ابن عبد البر قال ركعتان فيهما طاعة لله فلا بأس بذلك، أي إنسان يصلي حتى صلاة الفجر وجاءت المسجد وصلاة الصبح لم تقام فلا بأس بأن تصلي ركعتين على كما نقله الإمام ابن عبد البر. ومستمعينا الكرام إلى في هذا الحين يكتمل وقت البرنامج، إن كان ما قدمته من صواب فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، فأستسمحكم العذر وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وفي نهاية هذا البرنامج أتقدم بالشكر الجزيل للفريق المصاحب في إخراج هذه الحلقة ورد على المكالمات، جزاهم الله عنا وعن المستائلين كل خير، وإلى لقاء جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: ثم سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات. هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقولها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وانا اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها لاني راهو عندي السنين الماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوها زايد ترد الباقي ما تاخذاش.
4: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
1: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع. يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم الـ كم الـ كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
5: أبو طهر
6: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
5: ربع جيجا يعني 250 ميجا
6: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك شيخنا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
1: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجعتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
9: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
9: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نعم صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.
13: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يمكنكم متابعة هذا البرنامج على قناة التناصح الفضائية، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية، وعلى إذاعة دار الإفتاء المسموعة على التردد 90.9 FM. هذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال تقول: خالتي مريضة ضغط، وصف لها دكتور حبوب ضغط لعلاج تأخذ فيه من الدولة، وقفت عليهم الحبوب هاضم، لكن قاعدة حصتها تنزلها وتعطي فيهم لزوجي المريض بالضغط، وزوجي قادر على شراء الدواء، هل يجوز أخذ الدواء من خالتي؟ ابتداء هذا الدواء أعطي لزوجك يعني، أو أعطي لخالتك لصفة فيها، وهي أنها مريضة ضغط، فهي تستحق هذا الدواء. الآن هي لم تعد تستحقه خلاص، لأن ما عادش تأخذ فيه. يجوز لها أن تتنازل عن هذا الدواء لشخص تتوفر فيه هذه الصفة، وهو أنه مريض ضغط أيضا. إذن لا يجوز لها أن تبيع هذا الدواء ولا تحطه في زي ما نقوله صيدليات وتأخذ ثمنه، ولا تعطيه لشخص ما عنداش المرض، لكن يجوز لها أن تتنازل عليه لشخص فيه المرض هذا ويستعمله، ما فيش بأس. لكن لعل هذا فتح باب شر وفساد، ما تدومش عليه الكلام هذا، لا يعني تداوم على هذا الأمر. كيف تدير ماله؟ تمشي للجهة هذه وتغير اسم خالتها باسم زوجها، يغير ويقول هذا راهو يعني ما عادش مستحقت له الدواء، ويعني هذا نبوه الدواء باسم فلان الفلاني، ويغيره وخلاص. لأن اليوم نقوله ماشي عادي، بعدين هذا يفتح باب شر وفساد، كل واحد يقعد يعطي فيه، وربما يذهب إلى غير المستحق، وربما يذهب إلى من يبيعه. فالمفروض يعني يخلوا الوضع قانوني ويسجلوا الاسم البديل عن الاسم الأول. ناخذ اتصال. الأخت فاطمة من سرمان.
14: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: عندي سؤالين يا شيخني بفتوى إن شاء الله.
13: الأول،
14: السؤال الأول، نبي نحك حكم الشرع في الشباب اللي سافروا لدولة عربية أو أجنبية في شهر عسل، يطلعوا برا متجوزين، شنو حكم الشرع فيه؟ جاي دولة. والسؤال الثاني، نبي يعني عند التاريخ ملخبط شوي، صيام يوم عاشوراء وشنو الفضل منه؟ أيوة
13: واضح.
14: بارك الله
13: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء، وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله، ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة اسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم، وشن كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط، ويقرأ في القرآن مكسر، ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم،
7: أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستطيع بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقول إحنا بنشري ذهب بفلوس. أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع الذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شو نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10 لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف معاش موجود، فالان نقولك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل الا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحله يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. معنا اتصال الأخ رمضان من طرابلس.
15: بين نسأل ما قلت، هل واحد يكون دار الدوش يدوش
7: ايه؟
15: وهل بعدين يصح لأن يصلي العصر ولازم يعود الوضوء يا شيخ؟
7: وهذا الدوش يعني الغسل، غسل من الجنابة ولا غسل هيك وخلاص؟
15: لا لا لا كان أضافة دوشك بس عادية لا ولدي ولا
7: وباي غسل أعضاء، غسلت أعضاء الوضوء قبل ولا لا صبيت مية على الجسد وخلاص؟
15: اي بس هو دوش كديت بس طبعا من شاب وكذا جسمي كله وكذا ودوشت وكذا يا شيخ.
7: واضح ان شاء الله تسمع الاجابه.
15: باي حاضر.
7: من معانا؟ الان هذا سائل ايضا، الاسئله كثيره حول الذهب، هذا سائل او سائله يقول هل يجوز لي ان اشتري ذهبا من تاجر بالجمله ولكن اطلب منه ان يعطيني الاذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل اسبوع نعطيه دفعه؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد ان تنصرف انت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تفترقا وليس بينكما شيء، يعني انا دفعت الفلوس اللي عليا وهو اعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقول لك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها، هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما نقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا. معنا اتصال الأخت ردينة من بنغازي.
16: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: يا شيخ عندي كم سؤال على مسألة تحريم اللحوم المستوردة. أول سؤال يا شيخ، هنا اللحوم المستوردة من جميع البلدان الأجنبية ولا من بلدان معينة أنتوا حرمتوها؟ وهنا شركات معينة ولا لا؟ يعني مثلا سوا في لحوم يجي مثلا لحم المفروم يجي في علبة ما يكونش عليها اسم شركة ولا أي حاجة، بس يكون مكتوب عليه أنه هو لحم خارجي بس، هذا يعتبر منه ولا لا؟ تمام. السؤال الثاني عندي سوى مثلاً المأكولات اللي يقدر مطبوخة على اللحم المستورد اللي هو المحرم، الأكل اللي يقدر مطبوخة عليه مثلاً
7: المرقة يعني طبيخة
16: أي أكل أيوة. يعني يكون مطبوخ على اللحم المستورد يجوز أكله والله لا. تمام. آخر سؤال عندي يا شيخ، لما نمشي مثلاً لحد مناسبة أو أي مكان يمشي أقاربنا ومش عارفين هل اللحم بتاعها مستورد أو وطن، يعني نأكله منهم بدون ما نسأله ولا لازم نسأله ونعرفه يعني؟
7: واضح.
16: بارك الله فيك
7: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم شراء الذهب بالبطاقة المصرفية؟ شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأنك لما تمشي لمحل الذهب تقبض من الذهب وتعطيه البطاقة، يمرر البطاقة على الماكينة متاع الشراء وتنخصم القيمة من رصيدك، ربما تدخل في حسابه مباشرة وربما تحجز باسمه إلى حين إجراءات التسوية اللي هو مثلا نقوله كل نهاية اليوم ولا بعد يومين يحطهم له في حسابه. لكن هذا قالوا الفقهاء هذا قبض حكمي. شو معنى قبض حكمي؟ قالوا لأنه لم يقبضه بالفعل لكنه قبضه حكما. كيف قبضه حكما؟ لأنه قيد باسمه، يعني سجل باسم التاجر هذا ولا يمكن للشخص صاحب البطاقة أن يرجع فيه، ما عادش يقدر يرجع، انخصمت منه بدليل أنك مباشرة تجيك رسالة الخصم، وبالتالي هذيك إجراءات للتسوية حتى يدخل الحساب، لكن هو محفوظ باسمه مسجل باسمه ومقيد، وبالتالي هذا قبض حكمي. لكن دائما نبهني سواء بتخلص بالكاش ولا بالبطاقة لازم ما تعقدش عقد الصرف في التليفون ولا في الفيسبوك تقول أنا هذا بكم وخلاص مبارك وغدوة بنجيك، أنت تعتبر عقدت عقد الصرف في ذلك الوقت وبعدين أخرت قبض العوضين إلى وقت آخر وهذا لا يجوز. وإنما تمشي إما كانك بتسأل استفسار تقول هذا بكم سعره، باهي تمام وين مكانكم، لكن ما تعقدش معها عقد الصرف. أو تقول له قداش تبيعه في الدولار، يقول لك والله بـ8 جنيه، تقول باي كان مبلغ كبير مثلا من 10 إلى 20 مثلا، يقول لك والله نخلي لك بـ8 إلا 5 مثلا، تقول له تمام، لا تسمي له قداش كذا ولا تقول له مبارك ولا شيء، هذا مجرد سؤال واستفسار. بعدين لما تمشي توصل محل الدولار الصرافة ولا محل الذهب بعدين تشري خلاص. لما تشري أنت وياه في نفس المجلس تعقدوا عقد الصرف
13: وتقبضوا العوضين في نفس المجلس. يعني أنا ناخذ الذهب متاعي يقول لي حق 1000 جنيه نقول تفضل البطاقة، يمرر البطاقة ويخصم 1000 دينار. هذا ما فيش باس بإذن الله، وهذا قبض حكمي كأن قبض 1000 بالفعل، لأنها قيدت باسمه وفي حسابه وما عادش يمكن الرجوع فيها. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي.
17: السلام عليكم يا شيخ.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: الشيخ اللي بيسأل، أنا طبعا تعرف البصل منهي عنه في حضور البصل والثوم في المسجد، فهم؟
13: شن هو؟
17: البصل والثوم. البصل
13: البصل
17: طبعا منهي عنه. البصل عارف يا شيخ فيه مادة عنية وفيه فوائد الجسم يحتاجها، يعني كما قال عنه العلماء الأطباء الصيدلية، يعني عرفت لنا فنحن محتاجين لهالمادة هذه في فوائد، فهمت لنا؟ طبعا نحن نعرف شكلية الإنسان لما يجي المسجد مبات يتعارض الله غالب برد مبات، فهل لما الواحد يجي المسجد يحاول بقدر المستطاع لو يعني في رائحة لو استطاع أن يكنس هذه الرائحة بحيث أنها لا تؤذي المصلين، لا تؤذي المصلين، أو يستعمل معجون أو أي يستعمل بديل بحيث أنه ما يفرطش فيها المادة هذه، مرات الإنسان يحتاج لها، فشنه البديل لحياة؟ فنحن مادة أدنية ومحتاجها لجسم يا
13: واضح.
17: شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا. عفوا.
13: الأخت ملاك تفضلي.
18: أيوة
13: ملاك من طرابلس. نعم.
18: أيه قلت لك أنا عندي سؤال يا شيخ.
13: تفضلي.
18: أيه قلت لك أنا شريت ذهب من فترة شهر ولا شنو، فشني ما خديتش الذهب على طول، عطيتها زي العربون، ثاني يوم كملت المبلغ واستلمت. هل المعاملة صحيحة أو لا؟
13: لا للأسف ليست صحيحة يا أخت ملاك.
18: نعم. إيه
13: تون خزي هذه قريبة هي القصة.
18: إيه إيه مليهاش شهر يا شيخ. إيه كيف أو كيف نصلحها لو نقدر نصلح يعني؟
13: الأخت فاطمة من طرابلس.
19: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت فاطمة.
19: كان وحدة مجوزة.
13: أرفعي صوتك يا أخت فاطمة، أرفعي صوتك واسمعيني من سماعة الهاتف.
19: أحسن إذا كانت وحدة مجوزة بدلت الشيخ.
13: من
19: هالجيل توه صغيرات.
13: ما نسمعش فيها.
19: قلت لك الجيل توه صغيرات اللي متزوجات.
13: إيه نعم.
19: ومها هي متزوجة هي وشافت النقاش يعني الحاجات مش كويسة على حاجات كل بالمرة ورجلها الكبير وهي متزوجة، قالوا حرام عليها وحرام على رجلها وعلى الرجال كلهم، حتى بعد ما حرام على رجلها وعلى الرجال كلهم بصفة عامة. هل هذا صح ولا غلط؟
13: ما فهمت السؤال. هو
19: قلت في وحدة متزوجة قلت الشيخ.
13: وحدة متزوجة إيه شافت تليفون راجلها؟
19: لا تليفونها تليفونها هي في حاجات يعني هالفريات اللي تشوفهم حاجات مش كويسات يعني.
13: يعني شاهدت أشياء إباحية على الهاتف تقصدي؟
19: أيوة.
13: با؟
19: عدو تهدون وتبرح بيها تجوز الولادها وحدة ثانية، لا تأذي وتقول ولدي حارم عليه وحارم على الرجالة كلهم.
13: فهمت منها شيء. شوفونا اتصال ثاني. فيه معنا حاد. الأخ علي من طرابلس.
20: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: كيف حالك دكتور عبد الرحمن؟
13: الله يبارك فيك حاج علي، مرحبا.
20: الله يبارك فيك. حال العائلة
13: الله يسلمك. بارك الله فيك حاج علي.
20: كيف أمورك أنت؟ باين إن شاء الله تمام.
13: الحمد لله، بارك الله فيك.
20: يا دكتور نسألك سؤالك يا الشيخات اليوم عندي في مركز التحفيظ، تعرف أني عندي حوالي 17 شيخ يقروا.
13: ما شاء الله.
20: وسألوني سؤال شرعي، قلت لهم إن شاء الله اليوم قبل ما نكلمك بالهاتف والله، لكن الحمد لله يفتح لقيت على الهواء.
13: بارك الله فيك.
20: على الأقل حتى تشمل العموم يعني.
13: إن شاء الله.
20: أنا الشيخات قالوا بيديروا جمعية زي جمعية المعروفة النسائية هذه. كل مرة تأخذها واحدة من الشيخات. هل هو هذا شرعي ولا غير شرعي؟
0: حاضر إن شاء الله تسمع الإجابة.
20: الله يبارك فيك بارك صحتك، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر فلسطين ويقتل إسرائيل ونتنياهو ونراهم متقطعين الأوصاف.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
20: آمين يا رب العالمين، عاجلا غير آجل.
0: بارك الله فيك.
20: نصر قريب إن شاء الله.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
20: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. في حد معنا؟ إذا أبو أحمد من بنغازي.
21: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
21: حياك الله يا شيخ.
0: الله يحييك أبو أحمد، تفضل.
21: يا شيخ ما معنى ولا تفسس الناس أشياءهم، ولا تفسس الناس أشياءهم، بارك الله فيكم.
0: وفيكم. هذا أيضا سائل أم محمد من نصراته.
22: السلام عليكم يا شيخ.
0: أم محمد من صبراته، تفضلي.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
22: أنا شيخ بنستفسر، عندي في مرة صار خلاف بيني وبين زوجي، وكان عندنا مناسبة في صالة وحلف علي يمين طلاق إني ما عادش ندخل أي مناسبة في صالة صالة أفراح يعني. بنعرف لو فيه كيف حل، ولا هل كيف يقدر يتراجع على الحلف هذا، في كفارة ولا حاجة؟
0: شن قال هو بالضبط؟
22: قال علي الطلاق بالثلاثة، ما
0: بالثلاثة. واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة
22: إن شاء الله.
0: أم سلوى من مصراتة.
23: أيوة السلام عليكم.
0: فيها. وعليكم السلام ورحمة الله.
23: أنا اللي سألت التو وقلت لي كانت هل تعتبر طلقة حارمة على رجلها وعلى الرجال كلهم أو لا؟ بس هذا اللي بنستفسر.
0: يعني تقصدي اللي تشاهد مقطع هذا من الإباحية تتحرم على زوجها، هيك تقصدي؟
23: أيوة هيك، ما عزوز هيك قالت تحرم على رجلها أو الرجال كلهم وحرم عليها تتزوج مرة ثانية. هو صح حرام، لكن عقل صغرى والله غالب.
0: واضح.
23: مش توضح حتى البنات كلهم يعني
0: هالزوجات شو يسوون. واضح. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض نديره حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شن قلنا إحنا القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، خمسة دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام،

هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول له خلاص تفضل، ياخذ القطعه ويعطيني ال2000 دينار. بعدين انا عجبتني قطعه، نقول له ترى اوزن لي هذه القطعه هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار. ندير عقد جديد معاه انا على شراء هذه القطعه، ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين. العقد الاول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط او مش مترتب على العقد الاول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل اخر. لكن انا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شو الفرق عمليا بين هذا وهذا. الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبة تمر، قالهم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذوا منه صاع. يعني احنا نقول نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال بيع الجمعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عنده الجمع اللي هو التمر الرديء هذا، عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف أنا بندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحة، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك انا بيع الذهب الاول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبيه، وبعدين اشتري بالدنانير الليبيه القطعه الثانيه، فيكون هنا انت عقدت عقدين. فالانسان في الاوامر هذه الشرعيه اللي هي متفق عليها والاحاديث صريحه فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له باي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد باي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقولي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للذمة نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده، يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس. من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون. ربما بعض الناس ممن يتعبد
يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي.

تهي بنهي مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر. أما المستكبر والشيطان اللي هو يتنكب أوامر الله، تو نسمع للأسف بعض الليبيين وبعض الليبيات يقول لك، يبدو يضحكوا على الأحكام الشرعية، يقول لك برا هالجهل هذا وهالتخلف، وشين الكلام اللي تقروا فيه، وشين أنتم وصلتوا للقمر، وشين أنتم درتوا كذا. هؤلاء الفسقة اللي ما يبوش أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا سيحاسبهم الله، مش احنا يعني بعثنا ربي حسيب عليهم ولا يعني مسؤولين عليهم، لكن الإنسان يبلغ الأمانة وهو بعدين يعني كل واحد بيتحاسب بروحه. ربي قال وكلكم آتيه أو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد بيقابل ربي بروحه، بعدين خليه يتفلح يوم القيامة ويقول أنا والله ما نبيش الأوامر وما نبيش نطبق، وش الفرق بين هذا وهذا، والكهنوت والفتوى ومش عارف شن الأشياء اللي واخدينها من الغرب يعودوا فيها. للأسف المنظمات الفاسدة الغربية اللي تخدم هنا ومتغلغلة في مجتمعاتنا في بناتنا باسم حقوق المرأة وقانون العنف ضد المرأة وقانون العنف ضد الطفل ومش عارف شنو هو، يجيبوننا في أحكامهم اللي مخترعينها هم، ويبونا يعني نستبدل يعني هذه الأحكام بحكم الله سبحانه وتعالى، يبون نلوحوا أحكام الله سبحانه وتعالى ونحطوا أحكامهم هم على أساس هي مطلق العدل وحفظ الكرامة والحقوق، وإحنا نشوفوا جرائم الاغتصاب اللي عندهم وجرائم البغاء واللقطاء اللي عندهم والأطفال من غير زواج، ونشوفوا في اغتصاب الأطفال والعنف يعني ضد الأطفال، وبعدين زعمتهم جايين بيفرضوا علينا اللي ربي أصلا إحنا نظمنا هذه الأحكام وأعطانا أحكاما شديدة لحماية الأعراض، ويعني لو التزمنا هذه الأحكام رأوا ما فيش حد يعتدي على حد، يبون ويخدعوا في النساء بهذه الأحكام ويخدعوا في الرجال للأسف بهذه الأحكام، لين بدينا نسمع. وما كانش تسمع واحد في ليبيا يقول لك أنا ما نبيش حكم ربي ولوح علي غادي، مستحيل. حتى الذي يخالف أوامر الله يخالفه هو متحشم وخايف وما يبي حد يطلع عليه لأنه يعرف روحه يدير في خطأ، لكن الآن للأسف بدو صفحات مشهورة وتتكلم، ويعني فسقة وسفهاء يتكلموا على أهل العلم ويتكلموا في الشرع ويطعنوا في الأحكام، والناس تتبع فيهم وتلقى صفحة واحد فاسق ما يساوي شيء ولا يعرف يقول كلمتين تلقاها مشاهدات ملايين، جيلي صفحة علمية تنشر في العلم النافع وتدعي في الناس لأحكام الله سبحانه وتعالى تلقاها ما يتبعوش فيها 50 ولا 100 ولا 1000 ولا 2000. للأسف هذا والله تردي، وهذا يعني ربما حتى بعض الناس اللي هم على الحق وعلى يعني ويتبعوا في أحكام الله سبحانه وتعالى للأسف تلقاهم عندهم سلبية. الصفحات اللي تنشر العلم والخير للناس انشروها وديروا لها متابعات وحثوا الناس على متابعتها وعلقوا عليها وردوا على السفهاء اللي يتكلموا فيها باش يزيد متابعة الناس، ربما تصل إلى شخص بسببك فيسمع حكما من أحكام الله فيلتزمه فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وصفحات السفهاء وأهل الباطل لا تتبعها ولا تدير لها لايك ولا تعلق لها ولا ترد عليه، لأن راه هذا يساهم في نشر الصفحة متاعها، وهم هيك أهل الباطل أصلا يبوا تنتشر صفحاتهم. لكن أميتوا الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، لما يعلق في صفحة تنشر في الخير ردوا عليه في هذه الصفحة، لأن أولا تبينوا جهلة وتدافعوا عليه أهل العلم وأهل الحق والأحكام الشرعية، وفي نفس الوقت تنشروا الصفحة. لكن لما تعلقوا عليه في صفحته ولا تردوا عليه في صفحته ولا تديروا لايك ولا تضحك على الكلام اللي ينشره ولا كذا، راه هذا بيزيد من نسبة مشاهدة الصفحة، ويخشى أن تصل هذه الصفحة إلى أكبر عدد ممكن. وأنتم تعرفوا أن في ذباب إلكتروني وصفحات تدار من خارج ليبيا لي يعني تزهيد الناس في أهل العلم وفي الأحكام الشرعية ولتحريف المفاهيم ولنشر الفتنة والفوضى والأكاذيب، فالإنسان لابد أن يكون يعني حصيفا ما تمرش عليه مكائد أهل الباطل. جولي الأخت فاطمة من سرمان قالت أنا نبي نسأل على سفر الشباب لشهر العسل سواء في بلد مسلم ولا في بلد مسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ السياحة عموما إذا كانت يعني ما فيهاش أشياء محرمة، يعني ما يمشيش لأماكن
فيها عري ويعني فيها فسق وخمور وكذا، هذا كما يجوز، لا شيء يمشي لها الأماكن هذيك إلا مضطرا، واحد عنده تجارة، واحد ترنزيت خاطب من غادي، واحد عنده دراسة يعني محتاج لها يبي يكملها وبعدين بيرجع، واحد من الدعاة إلى الله يدعو إلى الله في يعني يدعو الناس إلى الخير وإلى الدين، هذا مضطر للذهاب إلى يعني هذه الأماكن. أما شخص يعني يختار بلدا فيها فسق وعري وكذا وباش يمشي لها لأجل هذا الأمر، لا نقول هذا ما يصحش، لأن هذا بيمشي للأماكن هذه اللي فيها فساد وفيها معاصي وفيها منكرات. لكن الإنسان إذا كان ماشي يتفسح في بلد يعني مسلم، ولا حتى بلد مش مسلم لكن عنده أماكن بيمشي لها يعني يأمن فيها على نفسه وعلى عرضه، وما يكونش فيها الاختلاط الفاضح هذه اللي في المصايف ولا في الألعاب ولا في كذا، ما فيش بأس، هذا عادي يقدر. لكن عموما احنا نقولوا ما دام عندنا ناس محتاجين من المسلمين، فصرف المال للمحتاجين هذا يعني إلى أن تكفى حاجتهم هذا واجب على الأمة، وكل بقدره. يعني نقولوا هذا بدل من يسافر في أقل ويعطي جزء من المال هذا للمحتاجين، فيكون هو أحس بشعور إخواني. نعرف إحنا بعض الشباب هنا في أحداث غزة الماضية، في اللي ألغى فكرة العرس أصلا، مدارش فرح، وثمن العرس يعني أرسله إلى الجوعى والمحاصرين من إخواننا في غزة، وهذا لا شك أنه يعني عمل خير وعمل صالح، والله عز وجل سيخلف له هذا المال ويطرح البركة بينه وبين زوجته، لأن أول عمل خش عليه هو عمل في طاعة الله، هو عمل يعني ينمي الشعور بالأخوة الإيمانية بين المسلمين. فهو يعني السفر للسياحة عموما جائز هو، لكن زي ما قلنا يعني الإنسان يحط في حسابه بعض الأشياء، يعني ما يمشيش هو يتسوح ويتدهور وفيه يعني بعض الناس جوعة، وكذلك ما يمشيش لأماكن الفسق والاختلاط والمعاصي. وإذا كان قدر يمشي لبلد مسلم، يعني يمشي لبلد إسلامي يكون فيه محافظة ويكون فيه أماكن يقدر يتسوح فيها ويدفع المال للمسلمين، أفضل من أن يدفع المال للكفار. الأخت فاطمة قالت نبي صيام عاشوراء، شن فضلة وشن هو اللي يصام فيه؟ صوم عاشوراء يعني هو العاشر من محرم، يوم عشرة محرم، يعني العاشر من محرم هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني هذا اليوم يعني يصومه المسلمون شكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه نجى أهل الحق اللي هو سيدنا موسى ومن معه من كيد أهل الباطل وأهلك أهل الباطل، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى يوم العاشر من محرم. لكن صوم عاشوراء شن فضله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، يعني أنت لما تصوم الله عز وجل يكفر لك السنة التي قبله إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل عظيم جدا جدا ينبغي أن يحرص المسلم عليه. وصوم عاشوراء له ثلاث مراتب، صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصيم 9 و10 و11، هذا أفضل المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، كما ورد في مسند أحمد، هذا الأفضل والكمال اللي هو 3 أيام، 9 و10 و11. المرتبة الثانية هو أن يصوم الإنسان 9 و10، يعني ما يصيمش عاشوراء بروحه، هذا المرتبة الثانية، معاه يوم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فقط، ثم قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن 9 و10، ولم يكتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش إلى العام القابل، فما صامش، لكنه حتى عليه وعزم على صومه إذا أدركه، فبالتالي هذا المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان 9 و10. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، كان هو والله كبير في السن ولا عنده عمل ولا لا يطيق الصوم في العادة يتعب فيه، نقول له حاول تحرص ماذا بيك تصيم يوم عاشوراء حتى بروحه، لأن ثوابه زي ما قلنا يكفر السنة التي قبله، زد 9 خير، زد 9 و11 خير وخير أفضل. الأخ رمضان من طرابلس قال مرات قال أنا ندوش دوش و
بعد يجي وقت الصلاة، هل نقدر نصلي بهذا الدوش الغسل هذا؟ لا لا يا أخ رمضان، غسل الجنابة غسل الطهارة هو الذي تستطيع أن تصلي به الصلاة الفرض يعني وغير الفرض. علاش؟ قالوا لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأنك أنت رفعت الحدث الأكبر، ولما ارتفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع معه الحدث الأصغر اللي هو ما يمنع ما كان يمنع لولا الوضوء. فأنت لما تغتسل كأنك توضيت مع الغسل. طبعا هو كيف بتدير أنت؟ بتغسل العورة أولا باش معش تمسها ثاني، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. بتغسل القبل والدبر، وبعدين بتتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تفيض الماء على رأسك وتغسل كويس، وبعدين تغسل الرقبة، بعدين تبدأ بالشق الأيمن من أعلاه إلى أسفله، الأمام والخلف كله، وبعدين الشق الأسفر الأيسر من أعلاه إلى أسفله. أنت تكون توضيت واغتسلت وارتفع عنك الحدث الأكبر، وسيرتفع ضمنا معه الحدث الأصغر، وبالتالي إذا لم يحصل لك ناقض تقدر تصلي به الصلاة. لكن واحد يغتسل في غسل جمعة ولا برودة هيك يتبرد وخلاص، يعني غسل مش جنابة، فهذا نقوله لا ما تقدرش تصلي به، إلا إذا كان هو بيقول أنا بنغسل العورة قبل زي الغسل الجنابة، وبعدين بنتوضأ وبعدين بنصب على روحي المية، نقول له هنا لأنك توضيت بالفعل وانت ما عندك الجنابة، فتوضيت ما دام لم ينتقد الوضوء بمس الذكر أو بخروج يعني شيء ناقض للوضوء، نقول لك تقدر تصلي به. أما صبيت المية على روحك فقط ولا توضيت وبعدين مسيت الذكر، نقول لك لا ما عادش تقدر تصلي به هذا الوضوء أو هذا الغسل. الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جت قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراهو هذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها، لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أنها حلال؟ مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروهو لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا
كل حرام إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث، قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم، يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لأن الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام. يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا ما يقولش والله عادي يا شن يا ناو. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة في رقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه. الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة، ما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، انت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. الأخت ملاك من طرابلس قالت شريت الذهب وما خديتش يعني ما خديتش الذهب كامل، اعطيتها جزء من المبلغ عربون وغد وجيت مشيت كملت المبلغ واخذت القطعه، انت عقدتي عقد الصرف على الذهب واعطيتي جزء من العوض وجزء من العوض سلمتيه غدوه، وهذا ما يجوزش حرام. الذهب ما يمشيش فيه لا خدمه توصيل ولا يمشي فيه العربون، إلا خدمة توصيل كان بتقوله والله الذهب هذا قداش الجرام، يقولك بكذا، تقوله باي جيبه لي ونتفقوا على السعر قدام الحوش، وهذا مهناش يعني بيجيب الميزان معاه وبيجي الحوش وبعدين بيوكله يعني صاحب المحل بيوكل هذا الشخص بيقوله برا أنت صرفه، فأنت بيجيب لك الخاتم مثلا وأنت يعجبك ويوزنه لك وتعطيه ويعطيك الخاتم يد بيد، هذا لا أعتقد أنه يصير. لكن لو صار هذا دون اتفاق على الثمن، عجبني الذهب هذا نقول الجرام قداش، يقول لي والله مثلا بالجرام ب 600، نقول له باي خلاص جيب لي الذهب هذا خلينا نتفاهمه في الحوش، يجي خدمة التوصيل
ويوزنه لي ونقول له مثلا حق 1000 جنيه نعطيه 1000 ويقول لي اعطيني 10 جنيه ولا 20 حق التوصيل نعطيه، كان هيك ماشي الحال. لكن لا اعتقد ان هذا يحصل، يتفقوا على السعر وكل شيء وبعدين يرفعه لهم وياخذ الفلوس، وهذا ما يجوزش. ولا قصه العربون ان غدوه توفي له حتى هو ما يجوزش. الان الاخت قالت حوالي شهر لي هذا، نقولها يجب ان تمشي وتردي له قطعة الذهب وتاخذي فلوسك وتديروا عقد جديد تشري به، لأن هذا عقد حرام ربوي يفسخ وتنفوا عقد جديد. الأخ علي من طرابلس، الحاج علي، قال ما شاء الله مركز الشيخ صيد فيه 17 محفظة، قال يبوا يديروا جمعية نسائية. لا بأس، عندنا فتوى من دار الإفتاء بجواز جمعية النساء على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي يجيزها لأن تهمة الربا فيها ضعيفة جدا، هي من باب التعاون أقرب من باب السلف وباب الربا. الأخ أبو أحمد من بنغازي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ما الإنسان يعني حاجته الكويسة ما تبخساش فيها، ما تجيش لي حاجة تساوي 100 تقول والله هي بعشر جنيه. يعني قصد البخس مش إنه مماكسة، والمماكسة عادي، لكن تبدأ حاجة كويسة وتعطيه فيها لأجل يعني باش تطيح سوقها، تو مثلا أصحاب التجار العقارات وكذا باش يخلوها الأرض تطيح يقعد يبخسوا فيها ويسيطروا على السوق، هذا ما يصحش. الإنسان كل حاجة بقيمتها، يقدر السعر المثل ويعني يعطى الشخص هذا حاجة قريبة منه وتتماكسوا على السعر. الأخت أم محمد من صبراته قالت حصل خلاف بيني وبين زوجي وحلف علي ما ندخلش صالة بالطلاق بالثلاث، هذا طلاق معلق، علق وقوع الطلاق بالثلاث على ذهابك للصالة، أمتى ما تمشي للصالة بيقع عليك الطلاق بالثلاث للأسف، وما فيش مخرج منها وما فيش حل. أم سلوى قالت اللي تشاهد هذا حرام، مشاهدة الأشياء الإباحية والمحرمة حرام حرام، ويعني يؤدي حتى إلى أمراض نفسية بحسب المختصين، كلام المختصين. لكن هذا لا علاقة له بتحريم المرأة على زوجها ولا على رجال آخرين، ما ليش علاقة، لا، هذه حرام، ويجب على المرأة أن تمتنع عن مشاهدة هذه الأشياء المحرمة وأن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقطع هذه العادة السيئة، لكن لا حرمت على زوجها ولا حرمت على الأزواج الآخرين، هذا كلام غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يهلك المجرمين والظالمين، وأن يجعل كيدهم وتخطيطهم في نحورهم، وأن يبطل خططهم وخرائطهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: ثم سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم واحتماله وعفوه وصبره عليه الصلاة والسلام، وقد قرأنا بعض هذا الفصل ونكمله اليوم بحول الله وطوله. وقد بينت في الدرس السابق أن المؤلف سار على ما سار عليه في بداية حديثه عن مكارم الأخلاق من التعريف إيراد التعريفات، فمثلما عرف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم، عرف أيضا في هذا الفصل الحلم والاحتمال والعفو. وقد أورد المؤلف مجموعة آيات يستشهد بها على سمو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه في العفو وعدم المؤاخذة والصبر على الناس في دعوته إياهم إلى عبادة الله وحده مع ما لقيه منهم من الأذى. بل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث ساقه المؤلف، وهو حديث مشهور: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمراد باليسر هنا التخفيف على الناس فيما يتعلق بالأحكام المكلفين بها، وقصة عدم خروجه صلى الله عليه وسلم لأداء التراويح معلومة بعد أن صلاها بأصحابه لليلتين وثلاث، ثم لم يخرج إليهم مخافة أن تفرض عليهم. وبعض شراح الحديث هذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين ما هو حلال وما هو إثم، وإنما المراد في هذا التخيير ما لم يكن إثما ما يعرضه عليه الناس فيما يناقشونه فيه، فقد يطلبون ما لا يحل فعندئذ لا يوافقهم عليه. وقد بلغنا في ما أورده المؤلف من علائم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه واحتماله حديثه عن غزوة أحد. اقرأ.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد،
1: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تعرض لموقف شديد. غزوة أحد وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت قبلها في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون انتصارا مؤزرا. فظلت قريش سنة كاملة تهيئ نفسها للانتقام، واتفقت مع بعض من وافقها من قبائل العرب وجاءوا في السنة الثالثة للهجوم على المسلمين في المدينة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم أعلم أصحابه ورأى أن يبقى المسلمون جميعهم في المدينة يحتمون بجدرانها وفي طرقها وينقضون على خصومهم من ها هنا وها هنا في شوارع المدينة، ولكن أصحابه رأوا أن يخرجوا إلى المشركين خارج المدينة حتى تسلم المدينة ولا يؤذى فيها الأطفال والنساء، فقبل مشورتهم وأراد الخروج، فتراجعوا فيما رأوه وقالوا ربما ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يريده، وأرادوا أن ينزلوا عند رأيه، ولكنه أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس عدة الحرب وتهيأ للقتال لا يتراجع عما قرره، فالقرار ماض وهو أن يخرجوا خارج المدينة ليلقوا المشركين وقد لاقوهم عند أحد. وجبل أحد مشهور معلوم يزوره كل مسلم شد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجده وزار مقامه عليه الصلاة والسلام. وجبل أحد يطل على واد، وهذا الجبل يبعد عن المدينة ببضعة أميال، ويقابل جبل أحد من الناحية الجنوبية لأن أحداً يقع شمال المدينة، ويقابله من الناحية الجنوبية جبل صغير اسمه جبل عينين، أو ما يعرف بعد هذه الوقعة بجبل الرومات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ أحداً هو وأصحابه وجدوا جيش قريش قد نزل في بطن الوادي اعتداداً بقوتهم، فاختار هو أن يقف هو وأصحابه ناحية أحد، يجعلون أحداً وراءهم، وجعل بعض المسلمين رماةً على جبل الرمات أو جبل عينين في قبالتهم ليخدلوا عنهم الفرسان فلا يلتفون حولهم بأن يصوبوا إليهم سهامهم ويمنعونهم من الالتفاف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألزمهم بالبقاء حتى لو وقع في المسلمين وما وقع من شر فليس لهم إلا أن يبقوا في مكانهم. وحدثت هذه الوقعة العظيمة وبلى فيها المسلمون بلاء حسنا في أولها، ثم إن الرماة حينما رأوا بداية الانتصار تركوا مواقعهم ونزلوا إلى بطن الوادي يريدون جمع الغنائم، وحذرهم رئيسهم الذي رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولكنهم لم يسمعوا مقالته، وانتهز المشركون هذه الفرصة السانحة فالتفوا بخيولهم على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب وضيقوا عليهم الخناق وأعملوا فيهم السلاح، بل وأشعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهو ما خذل بعض الناس، وركنوا إلى الجلوس وعدم الاستمرار في القتل والقتال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل هو وأصحابه من حوله وهم يتساقطون الواحدة تلو الآخر. وكلما مر به بعض الناس من المسلمين عنده شهام قال له: أفرغ كنانتك لأبي طلحة، فإنه هو وسعد بن أبي وقاص كان من أمهر الرماة. وأودي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسنانه الرباعية، فذهب منها جزء وشج في وجهه، ودخل المغفر وهو ما يتقى به على الوجه بمنزلة الدرع، لباس من الحديد يتقى به الطعن في الوجه، دخل في جبهته عليه الصلاة والسلام. وفطن بعض المسلمين إلى وجوده فصاح ينادي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاتل حيا، فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تشتد هجمة المشركين عليه وعلى من حوله. ونادى زعيم قريش أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ونادى أبا بكر فلم يجبه، ونادى عمر فلم يجبه، فاعتقد وتأكد في حسبانه أن النبي وصاحبيه قد قتلوا جميعا. ولكن لم ينجحوا والحمد لله فيما أرادوا تحقيقه من القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام في مهده، فما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر هو وأصحابه ناحية الجبل ليحموا ظهورهم حتى أخذوا مواقعهم الحصينة، وعجز المشركون عن أن يجتثوهم من أصولهم، فشل المشركون في أن يقضوا على المقاتلين من المسلمين، فما كان منهم إلا أن دفنوا قتلاهم ورجعوا أدراجهم إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف، فاعتقد أنهم ربما بعد اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل سوف يهاجمون المدينة، فأرسل علي رضي الله عنه في أثرهم ليتأكد أنهم رجعوا إلى مكة جنوبا ولم يذهبوا إلى المدينة. وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمنين وشهدائهم، فكانوا عشرات بلغوا 70 ونيف، وصلى عليهم ودفنهم في هذا الموضع الذي لا يزال يشهد على هذه الوقعة العظيمة التي فدى فيها هؤلاء الأثبات الإسلام، وتساقطوا شهداء يزورهم المسلمون ويفد عليهم من أقطار الدنيا مترحمين ومثنين على جهادهم وبسالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمين قبل دفنهم، فوجد فيهم من طعن وضرب عشرات الطعنات كأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم لم يعرفونه حتى عرفته أخته الربيع بنت النضر ببنانه. وتفقد عمه حمزة وقد مثل به التمثيل الشنيع ولكن ما كان له إلا أن يصبر على ما رأى من فعل المشركين الذين لا خلاق لهم. وقد أكد هذا أبو سفيان زعيم قريش في تلك المعركة حينما نادى المسلمين بأعلى صوته بأنهم يجدون في قتلاهم تمثيلاً ومثلةً في أبدانهم، واعتذر هو بأنه لم يأمر بها ولم ينهى ولم يرضها ولم يسخط عليها. وهذا دأب المشركين ومن يسير على نهجهم ممن يدعون الإسلام وهم أبعد الناس عنه. إذا ظفروا بخصمهم أعملوا فيه السلاح طعناً وفتكاً وبعد تعذيبه يقومون بقتله تشفياً، وهو ليس من خلق الإسلام في شيء، بل إننا نسمع من بعض الظلمة أنهم يحرصون على فعل أكثر من ذلك إذا ظفروا بخصومهم. وربما سمعت كثيرين منهم يعلنون تحالفهم مع الشيطان لأنهم لا يقاتلون من أجل الله سبحانه وتعالى ولا يجاهدون في سبيله، وإنما يجاهدون لأجل الدنيا والطمع فيها بالمراتب والمناصب والأموال والمكاسب. هذا الموقف العصيب رجع بعده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وخرجت النساء يسألن عن الأزواج وعن الإخوة وعن الآباء، فيأتي الخبر بأن فلانا قد قتل وفلانا قد استشهد 70 شهيدا ويزيد. ولكن الغريب في الأمر أن تخرج إحدى النساء من المسلمات وتسأل فيقال لها إن أباها قد قتل وأن أخاها قد قتل وأن فلانا من أهلها قد قتل، فلا تزيد عن أن تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرح بأنه لم يؤذى ولم يقتل. فأعظم بهذا الدرس العظيم في غزوة أحد الذي نال فيه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته وشجوا وجنته، وقد فعل ذلك عبد الله ابن قمية الذي مات كافرا نطحه كبش من علو فأسقطه فأرداه قتيلا. وممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم في سنه أحد الناس هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص. وانظر إلى الفرق البين والبون الشاسع بين هذين الرجلين. سعد بن أبي وقاص كان يرمي بالسهام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله، وأخوه عتبة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم إنه مات على الكفر والعياذ بالله. وممن آذاه في وجهه عليه الصلاة والسلام عبد الله الزهري، ولكنه هداه الله ودخل الإسلام، وكان من نسله العلامة شهاب الزهري شيخ الإمام مالك. فهو بعد أحد أسلم، وكان بعض الناس يسألون شهاب الزهري عن جده، هل شهد بدرا؟ يقول نعم شهد بدرا، ولكنه وقتها لم يكن مسلم، كان من الطرف الآخر، وأسلم بعد ذلك بعد غزوة أحد والحمد لله. ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين أوقعوا بالمسلمين هذه الوقعة، وكان فيهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان غيره من المشركين في تلك الوقعة ممن أسلم فيما بعد لما رأى من سماحة الإسلام. بل إن قائد الموقع في صفوف المشركين أبو سفيان نفسه أسلم، وحينما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لم يؤاخذه، وإنما تبسط له في القول تيسيرا له في أن يشهد بكلمة التوحيد ويؤمن بالله ورسوله.

0: الأفضل.
1: شق ذلك على أصحابه شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
2: انظر إلى هذه الجمل اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الناس الذين آذوه وآذوا أصحابه وكادوا يجتثون الإسلام من أصله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم واعتذر عليهم، عفى عنهم واعتذر عنهم وأشفق عليهم وبين في اعتذاره أنهم لا يعلمون.

0: نوح عليه السلام دعا على قومه بعد أن دعاهم إلى الله 950 سنة فلم يقبل عليه إلا النفر القليل منهم. ودعا موسى على قومه أيضا لما رأى منهم من العناد والارتداد وعبادة العجل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء وعلى سنة إبراهيم عليه السلام كان رؤوفا رحيما بقومه. فإبراهيم عليه السلام حينما ذكر الأصنام وحكى الله سبحانه وتعالى مقالته: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على نحو من هدي عيسى عليه السلام في قوله لقومه كما حكاه الله في قوله لربه كما حكاه الله في القرآن الكريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ قومه ولم يدع عليهم وسأل لهم الهداية والمغفرة.
1: لقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت ربعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم. إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: اغفر واهدي، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. ولما قال له الرجل: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل.
0: هذا موقف آخر من مواقف تقسيم وإعطاء المنح والعطايا للمسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولكنه يفاجأ برجل يقول له بأنه لم يعدل. وكيف لا يعدل صلى الله عليه وسلم وهو النبي المبعوث للإنسانية جميعا؟ ولكنها جرأة من رجل جهول، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال المؤلف بين له أنه هو من يعدل لا غيره، ووعظ نفسه فقال له: إن لم أعدل فمن يعدل؟ ووعظ نفسه وقال داعيا عليها: خبت وخسرت إن لم أعدل. وبعض روايات الحديث بالخطاب لهذا الجهول الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، بالخطاب تاء الخطاب.

0: وهي أشهر، ولكن الرواية الأولى معلقة على عدم العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه عدم العدل فقال: إن لم أعدل فمن يعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. فلا خيبة ولا خسران للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما معلقان على عدم العدل، والعدل قائم، وروايتان ثابتتان.
1: ولها من أراد من أصحابه قتله، ولما تصدى له غورة بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا والناس قائلون في غساق.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان في عودته وأصحابه من غزوة، والتي عبر عنها المؤلف بقوله في غزات بإبدال الواو ألفا، كما تبدل الياء في وصية ألفا فيقال وصات، وكما تبدل الياء والواو في قول وقيل فيقال قال، قيل وقال ووصات وغزات، أبدل فيها الواو أو الياء ألفا. والنبي صلى الله عليه وسلم منتبذ أي منفرد نائيا عن أصحابه تحت شجرة نائما وقد علق سيفه، وفاجأه هذا الغر بأن أخذ السيف وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو يسأله: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب حماية ولا نصرا إلا من الله سبحانه وتعالى، فقال له بكل ثقة: الله، وإذا بالسيف يسقط من يد الرجل بإرادة الله فيلتقطه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ومن يمنعك مني؟ وهو لا يعرف الله، فيقول: كن خير آخذ، ويطلب الصفح، ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصر عليه أحدا. وكان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه الإسلام ولم يقبله أن يضرب عنقه، ولكنه لم يفعل، لأنه ما بعث للقتل والإبادة، وإنما بعث للهداية والإيمان. نعم.
1: فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف سلطا في يده، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس.
0: السيف سلطا بالصاد واللام والتاء، أي مشرعا، وكثير من الناس يقولون السيف مسلط بالسين واللام والطاء، وهو تحريف للكلمة من التسليط. الوارد في العربية أن يوصف السيف بأنه سيف مسلط بالصاد واللام والتاء، ولكن كثيرا من الناس يستخدمون هذا اللفظ بإبدال الصاد سينا وإبدال التاء طاء، فيقولون مسلطا من التسليط، وهو غير مستعمل في العربية، إنما المستعمل هو السيف المسلط المشرع المرفوع.
1: ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية.
0: اليهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في طعام قدمته له وبعض أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه عفى عنها، وقيل إنه قتلها، وروايتان جمع بينهما بعض أهل العلم فقال إنه عفى عنها أولا، فلما مات صاحبه الذي أكل معه عندئذ أخذها بدمه واقتص منها وقتلها.
1: وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته.
0: لبيد بن الأعصم يهودي آخر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، والمراد بالمشط معروف وهي بعض أسنان متساقطة من مشط للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن مشاطة فعالة، وهي تستعمل في العربية للقلة كما يقولون في بقايا الحديد، برادة الحديد، ويقولون في بقية الماء المشروب الثمالة، ويقولون في بقية المواد المستهلكة في الطعام القمامة، فيقولون أيضا فيما تناتر من شعر الإنسان مشاطة. فلبيد بن الأعصم جمع هذا ووضعه في غلاف طلع نخل مجوف، طبعا الطلع طلع النخل هو مادة التأبير وغلافه مجوف عادة، ووضع شيئا آخر مغروزا بإبر في قوس رماها جميعا في بئر، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه حتى أنزل الله عليه المعوذتين الفلق والناس، فكان يقرأهما عليه جبريل عليه السلام وتنحل هذه المواد السحرية، وكان قد أرسل الزبير وعليا وعمارا للإتيان بها من تحت صخرة في البئر وهي ما تسمى الراعوفة، الصخرة توضع في البئر ليقف عليها من يملأ الماء أو تكون في أعلاه يقف عليها من يملأ الماء، فاستخرجوا هذه المواد السحرية وشفى الله سبحانه وتعالى نبيه ببركة المعوذتين. ولم يؤاخذ لبيدا هذا ولم يطارده.
1: وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه.
0: عبد الله بن أبي بن سلول رأس كبيرة من رؤوس النفاق، وابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بخلافه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رجع بثلث الجيش في غزوة أحد تخديلا للمسلمين، وحاول عامر الراهب أن يرجع بقومه أيضا. وانظر إلى البول الشاسع بين الأصل والفرع. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حاول تخديل المسلمين في غزوة أحد ولم يفلح، وابنه عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يأذن له في قتله والإتيان برأسه إليه، فلم يقره على ذلك، بل حينما حضرته الوفاة طلب أن يكفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم وبردته، ومنحه إياها وصلى عليه حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى يمنعه من الصلاة على المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تحكم على قبره. وعامر الراهب ابنه حنظل أيضا تزوج ليلة غزوة أحد وجاء إلى الغزوة وهو محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة بعد أن استشهد تغسله وبشر أصحابه بما رأى من فعل الملائكة به رضوان الله عليه. فانظر إلى الفرق الكبير وكيف يكتب الله سبحانه وتعالى الهداية لمن يشاء.
2: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: الأفضل.
1: وعن أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبدة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي. قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل له: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراع لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط علي.
2: لن تراع يعني لا تخشى شيئا. وكما قال مر معنا في أحد الدروس أنه قال لإحدى النساء وقد هابته عليه الصلاة والسلام وفزعت، فقال لها: السكينة، أو عليك بالسكينة يا مسكينة. نعم.
1: وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل.
2: المطل هو المماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، يعني الغني الذي يداين الناس ويكون عنده ما يقضي به دينه ولا يفعل يعتبر ظالما، مطل الغني ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مماطلا ولا يكون ظالما، ولكن اليهودي هذا زيد بن سعنة اطلع على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق من وجودها فيه إلا حلمه وشدة صبره على من يجهل عليه، فأراد أن يتحقق منه في هذا الموقف، وقد تبين له ذلك والحمد لله، فأعلن إسلامه.
1: فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث،
2: أي أن الدين لم يحن أجله بعد، ما تزال فسحة في الوقت، يعني ثلاث ليال قبل أن يحين موعد الدين. ولكن الرجل جاء قبل أداء الدين ليختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن الجاهلين. نعم.
1: وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه، وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 2، لم أخبرهما يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف، والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم، فما زاد على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تتريب عليكم. الآية: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
2: هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد دخلها في كتائب كثيرة من نواحيها الأربع، واستبقى العباس عمه أبا سفيان ليريه كتائب المسلمين وهي تدخل مكة من نواحيها، وكلما رأى جماعة سأل: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء بنو فلان. فيقول: مالي وبني فلان؟ من هؤلاء؟ هؤلاء بنو فلان. مالي وبني فلان؟ لكثرة ما رأى ممن أسلم من قبائل العرب يأتون فاتحين لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطأطئا رأسه يدخل إلى مكة منتصرا دون ما رعون ودون ما شدة وبطش كما يتوقعه الإنسان من كل منتصر في حرب من الحروب. بل إنه سمع عبادة بن الصامت يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، وهو يحمل راية الأنصار، فأخذها منه وقال له: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، وأعطاها لابنه سعد بن عبادة. فانظر إلى الذوق الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الراية ولم يحرمه من شرف رفعها في هذا الموقف العظيم، فأعطاها لابنه. وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه له مواقف مشهورة كأبيه. أبوه كان يعلم أهل الصفة في المسجد النبوي، وابنه سعد كان يستضيفهم بالعشرات في بيته لما كانوا في حاجة إليه من الطعام والزاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا، وهو شاكر لله سبحانه وتعالى أن أعاده إلى البلد الأمين بعد هجرته. وقد ظن الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة سوف يبقى فيها ويؤتر البقاء بجانب بني قومه، ولكنه فاجأهم بأن يقول لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني يبشرهم بأنه سوف يعود معهم للمدينة، لا يفرط في صحبتهم له عليه الصلاة والسلام. وأهل مكة أمنهم فظلوا في بيوتهم وظلوا في المسجد الحرام، لا ينال منهم أحد شيئا، ومن دخل دار أبي سفيان كان آمنا كذلك. وأخبرهم بأن يذهبوا طلقاء، لا يؤاخذهم بشيء مما فعلوه به. عدبوا أصحابه في مكة، ثم هجروهم إلى الحبشة هجرتين، ثم إلى المدينة، وهاجر هو معهم، ولاحقوه في المدينة بالسرايا يهاجمون أطراف المدينة، وغزوها بالجيوش والجحافل من قريش وغيرها من قبائل العرب، فانتصر عليهم وعاد بعد سنوات إلى مكة فاتحا، فلم يؤاخذهم بشيء من ذلك. بل من فر منهم هاربا بكفره أمنه، فذهبت زوجته إليه لترده إلى حظيرة الإسلام. ومن ارتد من المسلمين وآذى وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لم يؤاخذه حينما جيء به تائبا وأعلن توبته وعودته إلى الإسلام. فأعظم بحلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضيق عنه المجلدات ولا يمكن حصره في الكتب الكثيرة. شرحاً وبياناً ولا غرو في ذلك، فهو مدرسة للقيم والأخلاق عليه الصلاة والسلام. وما أورده المؤلف في هذا الفصل أعقبه في آخره بقوله إنه أحاديث صحيحة أو أحاديث متواترة مشهورة مروية عند كثير من المحدثين، قد يكون بعضها ضعيفاً ولكنها تسند الروايات بعضها ويعني يتقوى بعضها ببعض، وهذه مواقف لا تخفى على بال كل مسلم. نعم.
1: وقال أنس: هبط 80 رجلاً من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. وقال لأبي سفيان: وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعف عنه ولاطفه في القول: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم وتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك.
2: فهذا الموقف العظيم الذي يواجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم زعيم قريش الذي فر بالقافلة في بدر، ثم جاء مقاتلا زعيما لقريش يقاتل المسلمين في أحد، ثم جاء في غزوة الخندق وفي غيرها من الغزوات، إلى أن كتب الله له الهداية بعدما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأفاعيل وأعلن إسلامه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ف أكبر النبي صلى الله عليه وسلم من قدره وقال كلماته المشهورة: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى أحد من الناس، بل أعلن العفو العام عن جميع أهل مكة مع ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل إن الغريب في الأمر، يذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبيه أبي قحافة ويأتي به ليسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أبو قحافة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ مكانه حتى آتيه؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: هو أحق بأن يأتي إليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فأكرم بهذا النبي الخاتم وما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذه القيم الرفيعة والمثل السمحة والأخلاق الفاضلة التي هي معلم من معالم نبوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من واسع فضله ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق والمثل، لنكون قدوة للمسلمين ولغير من الناس، حتى يكون كل مسلم مضرب المثل في الإنسانية وفي النبل الذي ينبغي أن يتصف به قبل غيره من الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولا

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.